0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: أكمل الهدي.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.

0: صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: يخطئ بعض الناس في صفة رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، والسنة أن ترفع اليدين في التكبيرة الأولى حيال منكبيك أو حيال أذنيك، أي قريبا منها في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع أيضا، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. في هذه المواضع الأربعة السنة رفع اليدين للرجل والمرأة جميعا بالصفة المذكورة، مضمومة الأصابع، يرفعهما مع بعض حتى يكون بطن اليدين باتجاه القبلة، ويرفعهما حتى يصل إلى محاذاة الأذنين، ثم يعيدهما إلى موضع وضع اليدين فوق السرة، لا أن يسدلهما ثم يرفعهما مرة أخرى. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجب بل سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عنه 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال الحاكم عليه رحمة الله تعالى كما رواه البيهقي عنه: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. فالسنة للمسلم أن يفعل ذلك في جميع الصلوات، والرجال والنساء في ذلك سواء، ولو صلى ولم يرفع يديه صحت صلاته. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على القرآن والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة ياسين.

0: ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة ياسين.
2: آيات النعم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد

Bye.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المائدة.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها. وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا، يأتيكم اليوم عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام، فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها من دلوك الشمس الذي هو زوالها إلى ظلام الليل، وهذا هو وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن قوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن

في هذه الآية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل. والمعروف في لغة العرب أن التهجد هو ما كان بعد النوم، فافعل أيها النبي هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً يحمدك فيه الخلائق كلهم حين تشفع لهم في أن يريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وجاء فيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. والوسيلة أعلى منزلة في الجنة، قريبة من العرش، وهي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، فأنزل الله عليه هذه الآية ووعده أن يجعل له سلطانا، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه.

في هذه الآية تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم الحق الذي لا مرية فيه، واضمحل باطلهم، والباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

يخبر الله عن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، يذهب ما في القلوب من أمراض الشك والنفاق والشرك والزيغ، وهو رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة والرغبة في الخير. وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، وأما الكافر الظالم نفسه فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً وكفراً. والآفة من الكافر لا من القرآن.

0: يخبر تعالى عن نقص الإنسان في حالتي السراء والضراء إلا من عصم الله تعالى، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته، وإذا مسته المصائب والحوادث والنوائب قنط أن يحصل له بعد ذلك خير.
1: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
0: يقول الله تعالى في تهديد ووعيد: قل كل يعمل على طبيعته ونيته فربكم أعلم أينا أهدى سبيلا، وسيجزي كل عامل بعمله.
1: ويسأل

روى الإمام أحمد أن قريشاً قالت ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه فنزلت هذه الآية إخباراً بأنها مما استأثر الله بعلمه، وأنه إنما أطلعكم من علمه على القليل، وأن هذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به. والروح ذات لطيفة تسري في الأجساد كالماء في عروق الشجر، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن.

0: يذكر الله تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
1: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.
0: لو شاء الله تعالى لذهب بالعلم الذي أوحاه إليك يا محمد من هذا القرآن، لكنه لا يشاء ذلك رحمة منه وتفضلا عليك، إن فضله كان عليك كبيرا باصطفائه إياك لرسالته وإنزاله عليك كتابه وسائر نعمه عليك التي لا تحصى.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

قيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.
1: أكمل الهدي.
2: وفاؤه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كان صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء وأسوة الأمناء، فقد وفى للصديق والعدو والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم، لم يخلف وعدا ولم ينكث عهدا. يقول أبو سفيان رضي الله عنه وقد سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. فقال: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهذه بعض نماذج من وفائه صلى الله عليه وسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم بدر وقوله: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمشركين في صلح الحديبية، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي وحفظه لمعروفه، إذ أجاره المطعم بمكة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخادمه الغلام اليهودي وزيارته له في مرض موته وإسلام الغلام على يديه صلى الله عليه وسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد موتها، فقد كان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. ولما جاءته امرأة عجوز احتفى بها صلى الله عليه وسلم وأكرمها وقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وفاؤه صلى الله عليه وسلم وعطفه واهتمامه بأم سليم رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أرحمها قتل أخوها معي. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، إلى غير ذلك من جوانب الوفاء في حياته صلى الله عليه وسلم التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
1: بك أصبحنا،
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الخميس 16 من شهر صفر من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: صباح الخير والبركات والمسرات. مستمعين الكرام، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل من الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، من التنسيق بندر الحسين، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ سعد الدوخي، الله يعطيك العافية يا سعد، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وصبحكم الله بالخير والسرور والحبور، وما أجمل أن نستمع وإياكم إلى طائفة من أذكار الصباح.
7: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
8: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
9: أصبحنا وأصبح الملك لله،
8: والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
9: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده،
8: وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
6: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر العظيم مستمعينا الكرام هو تهليل وتوحيد لله تعالى وقد ورد الحث عليه في الأحاديث الصحيحة لما له من فضل كبير وأجر عظيم للمسلم في يومه وليلته. من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان من الصباح حتى المساء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين الذين يحرصون على قراءة هذه الأذكار بقلوبهم قبل ألسنتهم، تحقيقا لتوحيد الله جل وعلا. حياكم الله مستمعينا الكرام، والله يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمناط قبول الأعمال هي أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا فيها رياء ولا سمعة، وكذلك تكون موافقة لعملي ودلي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد، وحقيقة أجمل ما في هذه الحياة بعد طاعة الله عز وجل أن يوفقك الله إلى صحبة صالحة تعينك بإذن الله على الطاعة وتذكرك بالله. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوصيه الله إلى مجالسة الصالحين والقرب منهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أيضا مستمعينا الكرام، هناك كم من صديق حقيقة في هذه الحياة كان سببا بعد توفيق الله عز وجل لثبات صديقه على الحق، وكم من جليس أخذ بجليسه إلى طريق الجنان، وكم من صاحب كان نورا لأصحابه وساروا سويا إلى أبواب الجنان. اللهم زدهم كثرة. وأيضا جالس من إذا رأيته زاد إيمانك، فكيف إذا صاحبته؟ وكن مع الذين تستفيد من رؤيتهم قبل كلامهم، وابحث عمن يحبب الخير لك في دينك ودنياك ويحب كذلك الخير لك في دينك ودنياك، واعمل بوصية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في اختيار الصحبة. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الجليس الصالح مستمعين الكرام يذكرك إذا نسيت، وينصحك إذا غفلت، ويقوي همتك إذا ضعفت، وأيضا يظهر ودك إذا حضرت، ويدعو لك بظهر الغيب من هذه الدعوات الصالحات الطيبات. لا تسمع منه إلا قولا طيبا وفعلا حسنا، فما أجمل أن تختار في طريقك في هذه الحياة ناصحا مخلصا في صحبتك. وأكثر كذلك من مجالسة الصالحين وأهل العلم وأهل الخير ومكارم الأخلاق والعلم والأدب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى اختيار الصحبة الصالحة التي تعيننا بإذن الله على الخير يا رب العالمين. الله يحييكم مستمعينا الكرام. إذن حديثنا في هذه الحلقة الجليس الصالح، ونتذكر هذا المثل العظيم من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. الله الله، يعني انظر إلى جمال هذا التشبيه من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مستمعينا الكرام العظيم الذي رواه أبو موسى الأشعري: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وهذا شيء يا أحبة، يعني شيء مشاهد. إذا ذهبت الآن اللي يبيع لك العود والعطورات، فأنت تخرج منه بريح طيبة حقيقة. وإذا ذهبت مثلا إلى محلات الورش في الصناعية وغيرها، ربما يتطاير إلى ثوبك شرار قد يحرق ثيابك، وقد أيضا تخرج منه بريح غير طيبة. يعني حتى البعض يعني قد خصص ثوبا للذهاب إلى مثل هذه الأماكن الصناعية والأماكن التي فيها عمل وشرار يتطاير وأبخرة وأدخنة. إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الصحبة الصالحة. إذن هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة، ونذكر مستمعينا الكرام أيضا بسؤالنا في هذه الحلقة: ما الصفة التي تبحث عنها في الصديق أو الجليس؟ شاركونا مستمعينا الكرام عبر الاتصال على هاتف البرنامج 011-405-2999، ومن خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حسابي اللهم بك أصبحنا على منصة إكس، ونذكر أيضا مستمعينا الكرام بأبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل، وقفات تدبرية مع آيات مختارة بعد قليل إن شاء الله، الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي عند 7:15، وضيف الحلقة عند 7:30 سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ سليمان بن محمد النمر المستشار التربوي والأسري للحديث عن الجليس الصالح وصفات الجليس الصالح ولماذا انتقاؤهم أمر مهم وكيف اختار السلف الصالح جلساءهم وماذا يخسر من فقد الجليس الصالح. وأيضا مستمعينا الكرام عند 7:50 سيكون معنا إن شاء الله جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه وهذا الشعار الجميل قرآن يتلى وأثر يبقى سنتحدث عنه إن شاء الله. وعند مستمعينا الكرام 8:00 تماما موجز بأهم وآخر الأنباء، أسريات إن شاء الله تأتيكم عند 8:15 مع الأستاذ فيصل الحليبي حول التواصل الإلكتروني. إذن مستمعينا الكرام هذه أبرز فقراتنا، فمرحبا بكم جميعا وعطر الله صباحكم بالتوفيق والأنس والتفاؤل والسعادة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
9: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
9: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
9: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
6: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام، فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون قلنا له: بل أنت الرجعي حقيقة، لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلابا على العقب. ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعا أعمى والعياذ بالله، لا يدري ما وراءه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل أحمد الشدي على هذه الزاوية والتأمل بهذه الآيات المباركات الطيبات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وذكر بموضوعنا في هذه الحلقة، الله يحفظنا وإياكم جميعا، حول الصفة، حول الجليس الصالح. وسؤال حلقة اليوم: ما الصفة التي تبحث عنها في جليسك؟ وما شاء الله تبارك الله رسائل عديدة. هذه رسالة من حامد يقول: أفضل صفة أبحث عنها في الصديق الصدق والأمانة، وأفضل صحبة على مر التاريخ هي صحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عثمان التيمي، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولقبه ولقب بالصديق لأنه صدقه وصدقه. صباحكم خير، صباح مفعم بالحب لكل صديق صادق صدوق. شكرا جزيلا لأخينا حامد على هذه المشاركة. أم عبد الملك تقول: الجليس الصالح، تذكر دائما أن الأخلاء والأصدقاء يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استثنى الله منهم من كانت صداقتهم على التقوى والخير والنصح، وكذلك المحبة في الله عز وجل ولله. فاختر من تصاحب ومن تسعدك صحبته في الدنيا والآخرة، وتذكر أن المرأة يحشر مع من أحب. شكرا جزيلا لأختنا أم عبد الملك على هذه المشاركة. أبو عبد المجيد يقول: هو الذي يسأل عنك إذا فقدك، ويكون عونا لك في فرحك ومعك في حزنك، ويقف معك في السراء والضراء، فنعم الجليس الصالح، ورب أخ لك لم تلده أمك فتمسك به. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد المجيد على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة أخرى من أختنا جوري تقول: ابحث عن صديق لا يتغير مع الظروف، صادق في حضوره وغيابه، يفرح لنجاحنا كأنه نجاحه، وينصحني إذا أخطأت. فالأرواح لا تبحث عن كثرة الرفقة بل عن صدق الرفيق. شكرا جزيلا لأختنا جوري على هذه المشاركة. وعبد الرحمن يقول: قال الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد الرحمن على هذه المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: نطوف وإياكم مستمعينا الكرام في أرجاء مملكتنا العربية السعودية لنطالع وإياكم هذه الأخبار والإنجازات المتوالية لهذا الوطن العظيم. ونسعد كثيرا بأن يكون معنا الزميل نايف الحربي. أبو فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أخوي عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج. الجولة والله الحمد اليوم نصل، طبعا تعرف أسبوع كامل وصلنا 50 خبر، وكلها والله الحمد أخبار عن الوطن وعن إنجازاته وأشياء حقيقة يعني تسرنا كل يوم في منجز.
3: الحمد لله، اللهم لك الحمد. ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. الرياض تستضيف النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الإنساني، صدور موافقة المقام السامي على استضافة المملكة لأولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولة. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 5.5% خلال العام الميلادي القادم. نائب أمير الرياض يكرم 69 طالبا وطالبة لتفوقهم العلمي والتحصيلي. اختتام فعاليات برنامج الحلقات الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان. هل التويجري المملكة تتصدى للإنجاز بالأشخاص بمنظومة تشريعية شاملة؟ وزارة الحج والعمرة تطلق بوابة التكاملات لتوحيد الخدمات الرقمية. وزارة البيئة تطلق منصة المدارس الحقلية الرقمية. 6 أنواع من الفاكهة يفضل شراؤها مجمدة. وأخيرا الجامعة السعودية الإلكترونية وهيئة الإعلام تختتمان برنامج زمالة الإعلام الرقمي. ونبدأ الخبر الأول أبو فهد، وما شاء الله تبارك الله هذه الرعاية من خادم الحرمين الشريفين واستضافة الرياض إن شاء الله للنسخة الخامسة من المنتدى الدولي الإنساني.
5: مثل ما ذكرت عبد الرزاق، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، وذلك يومي 11 و12 أبريل 2027 في مدينة الرياض. يستضيف المنتدى نخبة من رؤساء المنظمات الدولية والمانحين والخبراء والعاملين في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد، هذا الخبر الثاني وأيضا صدور موافقة المقام السامي على استضافة المملكة لأولمبياد العلوم النووية.
5: نعم، صدرت موافقة المقام السامي على استضافة المملكة للنسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 في مدينة جدة بمشاركة 19 دولة يمثلها نحو 120 طالبا ومختصا علميا، وبتنظيم مشترك بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع اللي هي موهبة، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجددة، وتستضيف جامعة الملك عبد العزيز خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس 2026.
3: ما شاء الله تبارك الله. يعني أمس أنا كنت في زيارة لصديق في الدرعية وشاهدت صراحة شيء مدهش، ويعني صراحة شيء عظيم، مشاريع هائلة ودوران لعجلة التنمية والبناء في هذا الوطن العظيم، وصندوق النقد الدولي وتوقعاته أيضا لنمو الاقتصاد السعودي 5.5% خلال العام الميلادي القادم إن شاء الله.
5: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ الرزاق، أكد الصندوق يعني مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الاضطرابات الإقليمية بفضل قوته أو قوة الأسس الاقتصادية.
3: لا بفضل الله أولا يا أبو فهد.
5: نعم بكل تأكيد. استمرار الاستهلاك والاستثمار يعني ما شاء الله المملكة يعني في هذا الجانب اللي هو جانب الاقتصادي من خلال مشروعات رؤية المملكة اللي ذكرتها في الدرعية، رؤية المملكة 2030 والإصلاحات الاقتصادية، تتمتع المملكة بمركز مالي قوي مع انخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياط وتنوع الاستثمارات. وهنا توقع اللي هو يعني الصندوق الدولي أو الاقتصاد المملكة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.5% في عام 2027 مع تعافي القطاعين النفطي وغير النفط.
3: وأيضا أبو فهد، أنا كنت في المنطقة الجنوبية قبل فترة وأيضا تحدثوا عن تنمية، يعني ما شاء الله تبارك الله في كل مناطق المملكة تجد عجلة البناء التي لا تتوقف بفضل
5: الله. اختصرها سيد عبد الرزاق كلمة، كل مناطق المملكة فيها ورش.
3: صحيح.
5: فيها عمل حقيقة، فيها تنمية، فيها تطوير. يعني رؤية 2030 اقتصاد مزدهر وطن طموح مجتمع حيوي.
3: أقول الحمد لله على نعمة الإسلام ثم نعمة هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية، فالحمد لله. أيضا أبو فهد، نائب أمير الرياض وتكريمه ل 69 طالبا وطالبة لتفوقهم العلمي والتحصيلي.
5: هذه رسالة طلابنا وطالباتنا اللي يقول ما نقدر نجيب 100% بالتحصيلي. لاحظ هنا كرم صاحب السمو الملك الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض 69 طالبا وطالبة من الحاصلين على العلامة الكاملة في الجانب العلمي والتحصيلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للعام الدراسي 1447، وذلك خلال استقبال لهم في قصر الحكم. استقبل مدير تعليم المنطقة اللي هو الدكتور نايف بن عابد الزارع وعدد من منسوبي التعليم والطلبة المتفوقين، وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس دعم القيادة الرشيدة يد الله للتعليم واهتمامها بإعداد جيل واعي ومؤهل يسهم يعني يسهم في خدمة الدين. ثم المليك الوطن منوها بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز من منطقة الرياض، ومؤكدا استمرار دعم الإمارة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد، اختتام فعاليات برنامج الحلقات الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان، وهذا والله أنا خبر مبهج لنا جميعا.
5: نعم، هذه من الأخبار اللي اليوم وردت في الصحف. اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان فعاليات برنامج الحلقات الصيفية لحفظ القرآن الكريم ومراجعته، الذي أقيم تحت شعار صيفنا قرآن حفظ وإتقان بجامع الملك عبد الله بن عبد العزيز بمدينة جازان، بمشاركة 859 طالبا وطالبا مختلف الأعمار. واشتمل البرنامج على مسارات متنوعة لحفظ القرآن ومراجعته، إلى جانب مسار القاعدة النورانية بهدف تعزيز الارتباط بكتاب الله وتنمية مهارات الحفظ والإتقان وغرس القيم الإسلامية واكتشاف المواهب القرآنية.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد، هذا الخبر هلا تويجري وحديثة عن المملكة، وأيضا تتصدى للإتجار بالأشخاص بمنظومة تشريعية شاملة.
5: أكدت رئيس من هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة التجار بالأشخاص الدكتور هلا تويجري أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى مكافحة التجار بالأشخاص بوصفها مبدأ إنسانيا أو مبدأ إنسانيا راسخا، وعززت جهودها عبر منظومة تشريعية ومؤسسة أساسية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضحت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن المملكة اتخذت إجراءات فاعلة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة ضمن إصلاحات نوعية في مجال حقوق الإنسان.
3: نعم، ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد، الحج والعمرة وإطلاقها لبوابة التكاملات.
5: نعم، أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة التكاملات حلا رقميا موحدا لإدارة وتنسيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، بهدف توحيد رحلة التكامل الرقمي مع خدمات الوزارة وتعزيز كفاءة الأعمال وترسيخ حوكمة تبادل البيانات.
3: نعم أبو فهد، أيضا ما شاء الله تبارك الله، البيئة وإطلاقها لمنصة المدارس الحقلية الرقمية.
5: وهنا أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع أكاديمية ريف السعودية منصة المدارس الحقلية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وتبني الممارسات الزراعية المستدامة والإسهام في تحويل الإرشاد الزراعي التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة المزارعين والإنتاج الإنتاجية والتشغيلية.
3: نعم، وما أنواع الفاكهة أبو فهد اللي يفضل شراءها مجمدة؟
5: التوت الأزرق والمانجو والكرز والفراولة وكذلك الموز، لاحظ حتى الموز الرمان، كل هذه يعني ما أكده خبراء التغذية أن الفاكهة المجمدة لا تقل قيمة غذائية عن الطازجة، وقد تحتفظ بكمية أكبر من الفيتامينات لأنها تجمد عند ذروة نضجها، إضافة إلى أنها خيار عملي وأقل تكلفة في كثير من الأحيان.
3: الله يعطيك العافية أبو فهد على هالجولة الصحفية، شكرا جزيلا لك، ونستمع إلى صوتك الجميل وجولاتك الصحفية إن شاء الله يوم الأحد القادم، شكرا جزيلا لك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
7: أحمد نبيل الجملي يبلغ من العمر 15 عاما ويحفظ 16 جزءا من كتاب الله، انضم لحلقات جامع عبد الرحمن بن عوف بتحفيز من والديه وهو من المتفوقين دراسيا، شارك في مسابقة رتل المدرسية وحصل على المركز الأول، وفي العام الماضي حصل على المركز الأول في مسابقة الموهوبين على مستوى جمعية خيركم، ويحلم بأن يكمل دراسته الجامعية في تخصص إدارة الأعمال.

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير

0: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم QG Store.

0: www.ukrainian.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: عن الجليس الصالح نتحدث في هذه الأسبوع الخميسية الجميلة، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالأستاذ القدير سليمان بن محمد النمر، المستشار التربوي والأسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ سليمان.
4: عليكم السلام، صباح النور والسرور، معكم العافية الاستضافة.
3: الله يحييك. بداية أستاذ سليمان، لو تحدثنا من هو الجليس الصالح؟
4: طيب، الجليس الصالح طبعا هو الشخص الذي يقنك إلى الله ويعينك على الخير ويذكرك إذا نسيت وينصحك إذا أخطأت ويفرح لنجاحك ويحزن لتقصيرك ولا يدفعك إلى المعصية أو الخلق السيء. قد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والحامل كحامل المسك، طبعا كحامل المسك، إما يهديك أو يشتري منك أو تجد له ريحا طيب. طبعا الجليس الصالح أما تتعلم منه أو يواجهه أو تتأثر بأخلاقه والأهم وسلوكه. طبعا في حياتنا اليومية الجليس الصالح طبعا يتكون يا صديق يا أخ يا زميل أو معلم أو شخص تتابع في التواصل الاجتماعي، طبعا يدلك على الخير ويزرع فيك القيم الإيجابية، وهذا هدفنا عن الجليس الصالح.
3: نعم، الله يعطيكم العافية أستاذ سليمان، وأنتم تعرفون الجليس الصالح. لكن لماذا انتقاء الجلساء أمر مهم والحرص كذلك على الصالحين الفالحين في الدنيا والآخرة؟
4: طبعا مهم، لابد أن نسكر لأنه الانتقاء مهم، لأنه مهم لأنه بطبيعة يتأثر بمن حوله، الإنسان طبعه يتأثر من حوله وينتقل. طبعا الأفكار تنتقل منك إليه والعداء كذلك تكتسب منه، وكذلك يغبس القيم والأساس كذلك يعينك على الخير. هذا الهدفنا الوحيد، لأن الصديق الحقيقي كيف أقيم هذا الصديق أو إيجابي أو سلبي؟ أنا أقيم هل أني وين هل أني فيه أكسب عادات سلوكية إيجابية له أو سلبية.
3: نعم، لكن أستاذ سليمان، يعني من الأمور التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالجليس هي النظر إلى سير السلف الصالح فيما يتعلق باختيارهم لجلسائهم.
4: طبعا السلف الصالح دائما ما شاء الله نقطة من النقط اللي احنا نسعى إليه نصل لهم معايير. طبعا هم ما يهمون الشكل، أهم شيء عندهم السلوك فقط. طبعا الجليس الصالح لا ينظر المال ولا المنصب ولا الشهرة ومن الكلام، لهم معايير مهمة. هل الشخص يقربني إلى الله أم يبعدني؟ هل الشخص يزداد علما يزيدني علما وحسن وأخلاقا؟ هل إذا أخطأت نصحني أو أحسنت يشجعني؟ هذا معايير السلف الصالح. دائما ما يركزون على الشكل، لأنه في بعض الآن أنك أنت مثلا تختار صديق رفيق دربك على الشكل، لا، السلوك أهم شيء عندنا.
3: نعم، الله يعطيك العافية. أيضا ماذا يخسر من فقد الجليس الصالح؟
4: يخسر من النعم اللي نعم الله علينا هو الصديق، لأنه نعم الله علينا من الصديق، لأنه من فقد الجليس الصالح يفقد سند ومعين على الخير، مرآته في عيوبه طبعا، هو الناصح والمرشد، هو المساعد لك. الجليس الصالح ليس مجرد بس شخص أني أنا أقعد معه وأسولف معه، لا، هو المرآة حقيقي، هو اللي يسحبني إذا أخطأت، هو اللي يساعدني، هو اللي يتابعني، هو اللي إذا مثلا قصرت في الأمور الآخر مثلا هو اللي يحاول يسحبني من القصص الجميلة. زميل شاف زميله صديقه يعني يتأخر بالصلاة. قال إني أنا نومي ثقيل. قال خلاص نتعاهد إنه مثلا إني خلاص أي واحد يعني ما قال له أنا بدق عليك وأنت ثقيل، أي واحد يتأخر يدق على الثاني. هذا من الرفقة الجميلة في الحياة، يعني يساعد على الصلاة، يدق عليه لين يقوم، والثاني إذا تأخر دق عليه لين يقوم للصلاة الفجر طبعا.
3: نعم والله هذا شيء عمل طيب ما شاء الله، وحرص كذلك على الخير. لكن لو تحدثنا هنا عن صديق المصلحة والصديق الصالح، كيف نفرق بينهم أستاذ سليمان؟
4: أكيد الصديق المصلحة هدفه دنوي، يعني أنه يستفيد منك، يحاول يستهلك يعني، وهذا. والصديق الجنس الصالح يحاول أنه تلقاه حتى يبي شيء منك يتحرج أنه يطلب منك. كذلك يبان أنه الصديق الصالح وقت الأزمات، وقت الأزمات هو الثابت. صديق المصلحة وقت الأزمات لا تجد نهائي. طبعا هنا نقول نسوي دائما نقول نسوي أزمة افتراضية نكتشف من هو الصديق، يعني الكل فترة لابد أني تسوي أزمة افتراضية، يعني مثلا أنا مقصور مادة، عندي مشكلة، عندي هذا، نكتشف الأصدقاء الصالحين معي. طبعا مثلا في الأمور الدينية مثلا أنا أهم صديق الصالح، مثلا يجي يقول له أنا والله اليوم بحنام ما صلاه مو بصلاة الفجر، يبان الصديق الصالح تلقاه يعني يقول لك لا والله لا أجي دمك، لا هو فج عليك الباب مثلا وحاول أن يقومك عشان الصلاة، كل شيء للصلاة مثلا يقول أنا بس عشان تقوله والصلاة. هنا ينعرف الصديق الصالح بشكل كبير في المعاملة. حنا نركز إن في بعض الناس في بعض الأسر نركز يقول لولده من هذا، من أبوه، من هذا، لا حنا نقول لابد نركز الأخلاق، أخلاق أهم شيء. ثاني شيء لابد أن يعني بعض الوالدين يقول لك أنا ما أعرف، أنا أعرف أبوه أمه مثلا، لا لابد أني أجيب الطفل الولد الشاب عندي أشوف الأخلاق، أهم شيء عندي الأخلاق، لأنه هو راح يسحب ولدي إلى الخير أو الشر.
3: نعم. لكن أستاذ سليمان أنا يعني كيف أكون مؤثرا تأثيرا إيجابيا على أصدقائي؟
4: لابد أن تأثير إيجابيا على أصدقائي، لابد أن أعرف زملاء، يعني في بعض الزميل مثلا ما يحب الأمر مباشر، في بعضهم بس باللغة بالأسلوب. لابد أني أعرف أنماط زملائي وأعرف السيطرة عليه. دائما اللي ما شاء الله عنده القيادة تبدأ يعرف، يعني يعرف زملاء هذا طيب، هذا شديد، هذا على مثلا أحطه بالمهمات. يعني في بعض الناس يحب القيادة أحطه بالقيادة، اللي في بعضهم يحب تحت الأضواء أحطه تحت الأضواء. أعرف هذا، يعني في بعض الناس مو يعرف زملاء، قاعد مثلا سنة سنتين مو عارف زملاء كيف يتعامل مع زملاء. وهذا القائد دائما أغلب القائد إنه يركز أنماط الزملاء كيف يأثر عليهم. يعني في بعضهم يقول لك أنا أعرف جو زميلي، أنا مثلا أبدأ أجيب راسه، كيف أعرفه؟ بالملاحظة، وش يحب وش يحب. في بعضهم يحب التقدير، في بعضهم يحب الاحترام، في بعضهم يحب الأشياء. أنا أجيب راسهم بهذول اللي ركز عليها زميلي.
3: جميل. أنت أستاذ سليمان ما شاء الله تبارك الله تعمل في فلك الاستشارات التربوية والأسرية، وأكيد أن جاءتك حالات كثيرة من آباء وأمهات يشتكون من الصحبة السيئة لأبنائهم أو بناتهم. كيف يمكن أن نضع يعني تحكم على أصدقاء مثلا أبنائنا وبناتنا؟ لأننا من تجربة شخصية لما تدخل هذا المجال أو هذا الخط أو هذه المساحة تجد الابن المراهق يتضايق منك مباشرة، وكأنك يعني تتحكم في اختياراته وتهمش شخصيته، فكيف يمكن أن أساعد ابني على اختيار الصحبة الصالحة دون المساس بكيانه وشخصيته؟
4: صحيح، وهذه هي الصعبة حاليا في كيف أني أخلي الولد، يعني ما أقول ابعد عن ذا راح يتمسك فيه على طول، خاصة شتت المراهقة راح يتمسك فيه، لأنه هذا من السمة الأساسية في المراهقة أن يتمسك بالأصدقاء ويبعد عن الأهل. أنا من بداية الصغر من عمي بداية أعرف أعطيه المعايير، يعني أنا أقول المعايير من بداية الصغر، وأنا علم الولدي لابد المعايير، لابد أنه صديقي مثلا يهتم فيني، يهتم في مساعدتي، يهتم. ثاني شيء أنا بعد فترة أحاول أستدعي الأصدقاء أطفالي أو المراهقين عشان أتابعهم سلوكيا، أتابعهم طبعا. هنا نعرف أنه الأباء أوعى بشكل كبير يسأل الأهل، لأن أنا زي ما قلت لنا سابقا أن إحنا نختار أنه أبو أو أمه أو أخو أو ابن عمه أو أنه هذا ولد فلان ولد فلان، لا أنا أهتم عندي الأخلاق الطفل، لأنه يعني يمكن هذا الشخص تنشئته خاطئة وهذا مؤثر على ولدي، المؤثر على ولدي. طبعا أنا أعرف ولدي كيف بسلوكيته، يعني ولدي تتغير سلوكيا كيف إنه أنا لم تناقش مع الأب والأم والأو الوالد الولد بعد، لابد نناقش فيه نطلع خارج الطريق كيف إنه نتعامل مع الأصدقاء. يعني لابد أن يعلم ولدي المعايير، المعايير وشو؟ الاحترام، التقدير، المساعدة، مثلا حق السلف الصالح مثلا، هل يقدر يساعدك، هل ساعدك مثلا، هل أفادك مثلا، بعض الأصدقاء مثلا يتعاونون مثلا في التحفيظ مثلا، يروحون للتحفيظ عندهم برنامج، يسوون برنامج
3: أو برنامج
4: إيه. عشان كذا أنا أعرف أنا هنا أعرف أنه هذا أصدقاء كويسين أحاول أدعمهم، أنا أحاول أدعمهم.
3: صحيح صحيح. الله يعطيك العافية الأستاذ سليمان بن محمد النمر المستشار التربوي والأسري، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا في هذا الصباح الجميل.
4: يعطيكم العافية.
3: الله يحفظك، في أمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: استمعنا قبل قليل مستمعينا الكرام لتلاوة طيبة للقارئ عمر الحبيب جزاه الله خيرا. المسالمة تقول: قصة قصيرة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. مثال للصداقة وقت الخوف: الصديق هو رزق من الله، فإذا رزقك الله بصديق فتمسك به، خصوصا إذا كان هذا الصديق وفيا، وكله كما تحب أن يكون لك، فالدنيا قصيرة وما أجمل أن نمشي فيها، وجانبنا وبجانبنا من يذكرنا بالله عز وجل، وكذلك بالخير والصلاح. وأيضا ما أجمل حقيقة يعني أن يعني نغفر لأصدقائنا الزلات والهفوات حتى تصفو الحياة بإذن الله عز وجل. و يعني ذكر أيضا أبيات للشاعر عبد الله بن زوي بن الحربي عليه رحمة الله تعالى، يقول: سمعت لي كلمة مدري وش أقصاها، حزت بصدري وأنا ماني بهارجها، لو كل كلمة إلى جتنا طردناها، بعنا الثمينة بسعر ما يخارجها، لو مرت السمع ما كنا سمعناها، وتكفر الراس عنها لا يبرمجها. هذا يعني يحث على قضية دمح الزلة والهفوات والأخطاء والزلات بين الأصدقاء. من معنا باتصال؟ السلام عليكم، حياك الله يا عبد الله.
4: السلام، صباح الخير.
3: يا هلا والله، صباح الخير والسرور، حياك الله.
4: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
4: شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع.
3: الله يرفع خير. وياك، الله يرفع قدرك، تفضل.
4: وبالنسبة للصديق يعني الصديق الطيب، يعني حاول أنك تمشي مع ذو الأخلاق وذو الدين، الصلاة الصلاة الصلاة. إذا حصلت الإنسان يذهب إلى الصلاة، تعرف أنك ما تمشي إلا مع واحد ثقه وأنه يخاف الله، يرسل لك أيضا في الجوال رسائل وقت الصلاة ويوم الجمعة دعاء، تحصل يرسل لك أي دعاء للدولة للقادة. هذا الرجل الطيب هذا مش معه.
3: أي والله.
4: أما اللي تحصله يعني مقصر في الصلاة، بعرف هذا ما وراء خير. شكرا لك وضيفك اللي قبيل، يعني صراحة كل الكلام اللي قاله كان منطقي وجزاه الله خير. وصب عليك وصب على جميع المستمعين وعلى أبو فهد الإعلامي نايف
3: الحربي.
4: وشكرا لك والله، يعطيك العافية.
3: الله يجزاك خير يا عبد الله، شكرا جزيلا لك على هالإضافة وهالحديث الماتع والجميل. معنا نايف، تفضل يا نايف.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نايف.
5: أسعد الله صباحكم بالأمطار والخير والبركات.
3: يا رب يا كريم، تفضل.
5: الله يعطيكم العافية. أنا كلمك من أبها، كان عندنا أمس أمطار والأجواء حلوة.
3: إي والله،
5: وكان الأصدقاء كثيرين هذه الأيام.
3: ما شاء الله.
5: تعرف الأجواء جميلة وتصاحب الأخيار مثل شرواكم طال عمرك.
3: شرواك الطيب. إذا أنا الأصدقاء يكثرون في الصيف في أبها ما شاء الله.
5: إي والله صحيح. نعم.
3: أسعد أزاكم جبت لهم
5: ونحبهم في الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا جونا من مناطق بعيدة. صحيح. صحيح. تحضنهم قلوبنا وتحضنهم السياحة في عسير،
3: وأيضا يحتاجون العريك والمصبع والمشغوثة
5: والله
3: والرضيف.
5: ما شاء الله كلها الأكلات الشعبية والأكلات العسيرية كلها موجودة عندنا في عسير، نحمد الله.
3: بس عاد لا تكون أنت صديق سوء، يعني ممكن تجيهم تخمة ولا يجيهم تلبك معوي ولا شيء.
5: لا لا لا، أكثر شيء عندنا بعد الفجر الفول والتميس، عارف؟
3: أي ما شاء الله.
5: والعريكة برضو تعرف.
3: صحيح.
5: الله يسعدك ويبارك فيك على الابتسامة الجميلة.
3: الله يجزاك
5: وش اسمه، في الزمن هذا في زمن الفتن، نسأل الله يكفينا شرها. يعني الصديق الوفي هو الذي يعني يعينك على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى ذكره، وهو أيضا الذي يدلك على فعل الخيرات وترك المنكرات.
3: صحيح.
5: فالأصدقاء كثر، ولكن صاحب الأخيار منهم الذين يدلونك وينصحونك صحيح. ويوجهونك. فأنا يعني الحمد لله عندي أصدقاء أوفياء إلى زمني هذا، وأنا أتواصل معهم بالمحبة والمودة والإخاء، وأستضيفهم إذا جونا في أبها أفرح بهم.
3: كفو
5: إنهم يأتون من مناطق بعيدة.
3: كفو والله.
5: وفي حكمة، حينما قال أحد الأعراب اختر لك صديقا أو عش بحياتك، فكان كلما ذهب مكانا يبني بيتا، والآخر كلما ذهب مكانا بنى معرفة وبنى صداقة وبنى أخوة وبنى مودة، فدامت هذه المحبة والمودة.
3: الله يجزاك خير يا نايف، شكرا جزيلا لك. معنا أبو فهد، تفضل يا أبو فهد. أبو فهد تفضل.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: فهد العتيبي أبو شباب.
3: ونعم الله، حياك الله يا أبا شباب.
6: الله يبارك فيك.
3: الله يك تفضل.
6: بارك الله فيكم ونفع بجهودكم يا رب العالمين.
3: اللهم
6: حرمكم الله الأجر.
3: الله يجزاك خير ويحفظك.
6: يقول الناظم: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء صافاه، ولشيء على الشيء دليل وأشباه.
3: الله.
6: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. نعم بارك الله فيكم.
3: بينا.
6: الصحبة الصحبة، لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا ولا يأكل طعامك إلا تقي.
3: الله.
6: وهذه تبدأ بارك الله فيكم من الأب. إذا الأب اختار القدوات وبين للأولاد القدوات من السلف الصالح، ها
3: صحيح.
6: بدأوا يعرفون من يصاحبون.
3: صحيح.
6: بارك الله فيكم ونفع الله بجهودكم.
3: الله يجزاك خير يا أبو شباب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الجميلة. طيب نعود مستمعينا الكرام لبعض مشاركاتكم. هذه مشاركة من باخت ذاكر الجدعاني، والله ما شاء الله عليك يا أبو مالك. يقول: يعني أبحث عن الصفة في صديقي إذا كان قليل الكلام. يقول: هذا من الأصدقاء المفضلين عندي كثيرا. شكرا جزيلا لأخينا باخت، لأن البعض ربما يكثر الكلام فيكثر الخطأ والخطل والهرج وغيرها من الأمور التي لا طائل من ورائها، وبعض المرات يكون فيها غيبة ولا يكون فيها تعدي على أشخاص. فبالفعل يعني الصديق قليل الكلام هو المطلوب، أو يكون مثلا يتكلم بأمور الخير والصلاح والمؤانسة. إذن هذه مشاركة من أخينا محمود، يقول: كان يقال: لا تصحب إلا من إن صحبته زانك، وإن حملت مؤونة أعانك، وإن رأى منك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن تعففت عنه ابتداك، وإن عاتبك لم يحرمك، وإن تباعدت عنه لم يرفضك. شكرا جزيلا. أو لم يحرمك، وإن تباعدت عنه لم يرفضك. شكرا جزيلا لأخينا محمود على هذه المشاركة، وقد يعني أخذها من كتاب تاريخ دمشق الجزء الصفحة 236. الله يعطيه العافية، وشكرا جزيلا لأخينا محمود على هالمشاركة. أيضا ميمونة تقول: هناك عدة يعني أمور يجب على الصديق أن يختارها في أو الأخ يختارها في صديقه. العلاقة الأولى: ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تكون العلاقة مفعمة بالاحترام والتقدير. معنا صالح، تفضل يا صالح.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
7: صباح الخير أخ عبد الرزاق، الله يحفظكم.
3: يا هلا والله، الله يحييك يا أخي صالح.
7: أنا أسمي الإذاعة ذي مدرسة صراحة.
3: الله يجزاك خير يحفظك.
7: كل شيء الله يحفظكم ويجزاكم خير.
3: وإياكم.
7: بالنسبة للصديق، أنا عندي صديق وأصبح عليه، تسمح لي أذكر؟
3: إيه اذكر اسمه وصبح عليه وخذ راحتك مرة. بس شوف لا نبي هذا، وإن كان في عزيمة يعزمنا معه.
7: أبشر باللي طيب خاطري.
3: الله أسلم. أذكر الصديق
7: هذا صديق صراحة، مو صديق، أنا سمي أخي صراحة.
3: سم؟
7: أخ مو صديق.
3: إيه بس ما بلغت أنا باسمه، من هو يا صالح؟
7: سليمان عبد الله الحسن من القصيم، الله يحفظ.
3: ونعم والله فيك وفيه.
7: هذا من عام 1412، لازلنا صحبة
3: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء
7: هذا
3: الله.
7: يعيني على الصلاة، يعيني على الذكر، يعيني على أتصل عليه أبو ياسر، أنا بدي الحرم، قال مش أنا
3: ما شاء
7: حتى
3: الله،
7: حتى لو هو آخر الليل.
3: كفو والله، كفو والله، ما
7: يعني
3: شاء الله.
7: يعني ما عمره ردني ولا عمره، بس مش أنا نمشي المدينة مكة، الله يجزاك
3: ما شاء الله ما شاء الله،
7: يطول عمره. وهذا الصاحب اللي يعيني حتى وانا تعبان، انا في الرياض يجيني من القصيم زيارة.
3: كفو والله، كفو ما شاء الله تبارك
7: الله، كفو فيه وكفو في غيره. الله يحفظك.
3: وترى اللي يقطع مشوار يزور صديق له ويحبه في الله يبشر بالخير من الله. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لاخينا صالح على هالمشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
8: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يؤكد رفض المملكة محاولات تغيير الوضع التاريخي في القدس. برئاسة المملكة وإيطاليا، انعقاد المؤتمر العاشر للتحالف العالمي لحل الدولتين. صندوق النقد الدولي يشيد بقوة وثبات اقتصاد المملكة أمام التوترات الجيوسياسية. هيئة تطوير مكة والسياحة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز القطاع السياحي. وزارة الحج والعمرة تطلق بوابة التكاملات لتوحيد منظومة التكامل الرقمي. جامعة جازان تفتتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي القادم 1448. اختتام فعاليات برنامج الحلقات الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بجازان. الشؤون الإسلامية تختتم التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم في سكويه. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لإعادة تأهيل عدة مرافق خدمية في إدلب بسوريا، ويوقع اتفاقية لتقديم الدعم الطبي والعلاجي في الدول المحتاجة. تنفيذ مشروع لحفر 20 بئرا متوسطة العمق في نيجيريا يستفيد منها أكثر من 90,000 شخص. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 20 طنا من التمور هدية المملكة لزنجبار. وعربيا ودوليا، الجيش الأردني يعترض 5 صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران ردا على استهداف قواته في الشرق الأوسط. البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. موجزنا انتهى. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. لازلنا نتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية الصباحية المباشرة.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة حول الجليس الصالح. وهذا محمد يقول: قال مجاهد رحمه الله: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي، يعني لكان خير الله أو لكفاه ذلك. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، يعني هذه المقولة قد اقتبسها منه. وما شاء الله تبارك الله. محمد معنا جانا، تفضلي يا جانا. أختي جانا تفضلي.
9: أيوة
3: حياك الله، أنت على الهواء، تفضلي يا أختي.
9: رفيق الصالح ليس مجرد شخص تقضي معه وقتك، بل هو استثمار لآخرتك وأمان لدنيتك، وهو النور الذي يضيء لك استثمارك إذا أظلمت الدنيا في عينك، واليد الحانية التي تمتد لتنهضك إذا تعثرت خطواتك. ورفيق السوء هو العدو في ثوب صديق، والخسارة التي تتسلق لحياتك ببطء لتفسد عليك دينك ودنيتك وسمعتك، هو كالجمرات المحترقة لم تغرق ثيابك أصابتك شرتها وأذاها.
3: الله المستعان. شكرا جزيلا لأختنا جنى على هذه المشاركة. وأيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أختنا ميمونة، سنكمل أيضا مشاركتها. تقول: العلاقة تكون مفعمة وممتلئة بالاحترام والتقدير والشفافية والوضوح والثقة والمصالح المشتركة بين الطرفين، ننتفع ماديا وأيضا فيها يعني جمال شعوري ومعنوي. شكرا جزيلا أختنا ميمونة على هذه المشاركة. وبعض المرات يا سعد قد تأتيك رسالة من أحد الأصدقاء فاضي ثم يحط علامة استفهام، فيعني إما أنه يدعوك ما تدري تكون أنت فاضي أو لا، إما أن يدعوك لتحتسي معه كوبا من القهوة، أو يريدك أن تذهب به للصناعية. فسواء كذا أو كذا ترى كلها أمور طيبة، يعني ترى إذا الواحد احتسب الأجر في مساعدة أصدقائه وقضاء حوائجهم يؤجر من الله جل وعلا، لأن البعض ربما إذا شاهد مثل هذه الرسالة يتردد في الرد، يخشى من المشوار لأصناع، حتى لو طلب منك مساعدة يعني احتسب ذلك الأجر عند الله جل وعلا ولا يعني تتهرب. عبد المحسن تفضل. يا عبد المحسن، عبد المحسن تعال الهواء تفضل. طيب سماح، احنا اليوم الخميس ويتكلم عن هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لصيام هذا اليوم. يقول: خبيئة صالحة ليوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، إن لم تصم ذكر غيرك لتنل بذلك أجرا بإذن الله، فالدال على الخير كفاعله. شكرا جزيلا لأخينا سميح، وما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أذكر أحد الإخوة ما كان يعني يحرص على الصيام، وثم صادق شخصا صالحا فأصبح هذا الشخص الصالح يحثه على صيام الاثنين والخميس، وما تركها حتى الآن ما شاء الله تبارك الله. فانظر يعني إلى أثر الصحبة الصالحة، لأن حقيقة أثرها طيب وأثرها عظيم، ويجعلك تتزود بالحسنات ليوم فيه تشيب رؤوس الولدان. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أهوال يوم القيامة. أيضا هذه مشاركة من أحد الإخوة، يقول: بمقياس قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فالجليس الذي يبحث عنه الجميع بلا استثناء والصديق الذي يدخره الشخص الفطن النبيه هو من يعينه على فعل الخيرات وزيادة الذرات التي تسره في العرصات حين يعرض الجميع على رب البريات. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. معنا إحسان تفضل. إسلام تفضل.
10: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا إسلام.
10: الله يحييك وبارك فيكم وجزاكم الله كل خير.
3: الله يحييك تفضل.
10: أنا فقط حاب يعني أشير إلى آية كريمة مرتبطة بالموضوع، وهي قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
3: الله أكبر.
10: فهذه تعتبر المعيار الأول في اختيار الأصدقاء، التقوى.
3: الله.
10: إذا شعرت أو رأيت من هذا الشخص التقوى فهذا هو الأجدر بالمصاحبة والمصادقة.
3: صحيح. وأيضا
10: وحتى نعم فضل.
3: يعني عفوا بس إسلام المقاطع، نتذكر واحد يعني من طلب التحفيظ القرآن الكريم توفاه الله عز وجل شاب صغير، فتحلق حوله زملاؤه ولم يتركوه إلا قبيل غروب الشمس، مع أنه دفن في بداية العصر، يدعون له بالتثبيت والسعادة وأن يقيه الله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب النار وأن يعلي درجته في عليين. فهذا يعني مصداق لحديثك، الله يحفظك. تفضل وعفوا على المقاطعة.
10: هذه الصحبة.
3: أي نعم. إن أردت أن تضيف شيء يا أخي إسلام.
10: لا فقط هي هذه المعيار الذي أقصده، يعني حتى أنت في العمل مثلا يعني عندك زملاء كثر، يعني صحيح. كيف تختار الصديق منهم؟ إذا رأيت منه التقوى في كل شيء، يعني لا يغش، لا يخدع، صحيح. لا يكذب، لا يسرق، فهذا هو الصديق الذي تختاره. أيوه.
3: لكن إسلام أنت لديك أصدقاء؟
10: أكيد.
3: طيب من هو أقرب صديق إليك؟
10: أقرب صديق يعني أذكر الاسم؟
3: إيه أذكر الاسم. نعم أذكر الاسم.
10: أقرب صديق لي هو صديق اسمه أيضا إسلام.
3: يعني
10: نفس الاسم.
3: ما شاء الله. طيب وما يعني ما هي الصفة التي أنت ما شاء الله تبارك الله لديك أصدقاء كثر لكنك ركزت على هذا الصديق، ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ وش الصفة اللي فيه ترى أنها مناسبة حتى نستفيد جميعا؟
10: هي نفس المعيار الذي ذكرته في البداية، وأنا معلم حلقات وهو أيضا معلم حلقات.
3: ما شاء الله.
10: فضل سبحانه وتعالى، فيعني جمعنا القرآن وفي الدنيا ونسأل الله أن يجمعنا في الآخرة.
3: لكن ماذا اللهم أمين ماذا أحببت به؟ يعني الصفة اللي أحبيتها
10: ربما يكون يعني لا يخطرني الآن الصفة المباشرة، لكن ربما يكون القرآن هو الذي جمعنا في البداية، وأتمنى أن يكون هو يعني سبب أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى في مستقر الرحمة يوم القيامة.
3: طيب ما هي الرسالة التي توجهها إلى صديقك الصالح؟
10: صباح الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق يعني ما ترجوه، وأن يجمعنا كما جمعنا على خير الدنيا أن يجمعنا على خير الآخرة.
3: اللهم آمين. اللهم آمين. وسبحان الله، يعني إسلام ترى صحبة القرآن ما فيها مصالح ولا فيها ماديات، وإنما إن شاء الله أخوة خالصة لوجه الله عز وجل.
10: لوجه الله سبحانه وتعالى.
3: أيوة. نعم. الله يبيض وجهك يا إسلام، وسعدتنا كثيرا باتصالك في هذا الصباح الجميل. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وما شاء الله تبارك الله، يعني أكثر من متصل مستمع تواصلوا معنا فيما يتعلق بالصديق الصالح، وكلهم أكدوا على قضية أن الصفة التي أعجبتهم في أصدقائهم أنهم يدلونهم على الخير. حتى لو صديقك دلك على خير الدنيا فجزاه الله خيرا، لكن إن دلك على خير الآخرة فهو الله هذا الأعظم والأهم، لأن الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر. فاحرص كثيرا على الذي يدلك على خيري الدنيا والآخرة. معنا الأخ أوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أوس.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي عبد الرزاق، كيف حالكم؟
3: الله يحييك، تفضل. الله يسعدك ويجزاك خير.
11: آمين وإياكم، الله يزيد فضلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى التناصح وإلى السلام على بعضهم البعض، وكل هذه الأمور تدعو إلى التآخي في الله. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أكدوا في النصوص الشرعية الكتاب والسنة على ضرورة التآخي في الله والتناصح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في رواية مسلم أن حق المسلم على المسلم ست، قال منها وإذا استنصحه ينصح، على المسلمين وعلى الإخوان في الله أن يطلبوا النصيحة من إخوانهم. المؤمن مرآة أخيه إذا رأى منه شيئا أصلحه، لا يكون المسلم مثلا يستحي من أخيه يسأله إذا كان له زلة أو له شيء معين، وليعفو عن صاحبه، لأنه لن يجد، إذا أراد أن يجد صديق كامل فسيقضي عمره وحيدا، لن يجد صديق كامل، فعليه أن يصبر عن الزلات وأن يتجاوز عنها وأن يناصحه. وكان أهل العلم من قديم الزمان يصبرون على أخلائهم ويناصحهم مرة وأخرى وأخرى إلا أن يحصل الهجر الشرعي الذي هو جائز. ومن أقوال العلماء المتقدمين أو التابعين مثل الحسن البصري قال إخواننا أحب إلينا من أهلنا، لأن أهلنا يذكرون بنا بالدنيا وإخواننا يذكرون بنا بالآخرة. وعلي رضي الله عنه علي بن أبي طالب لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وغيبته ووفاته. وأيضا ذكر الأخ قبلي قال أن الله عز وجل قال في كتابه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيصاحب الصالحين وصحبة أهل القرآن أيضا. جميل. لأن ينفعونه ويدعون له. صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال للرجل أنت من مع من أحببت.
3: صحيح.
11: كأنه صحيح. قال المؤمن مع من أحب. قال صحيح. إني أحب أبي بكر وعمر، قال فأنت مع من أحببت. قال لما فرحنا بعد الإسلام بشيء أكثر من فرحنا بقوله أنت المؤمن مع من أحب.
3: الله أكبر. الله يجزاك خير يا أوس، شكرا جزيلا لك على هالمشاركة الجميلة. وبالفعل يعني سبحان الله الملاحظ للإخوة المتحابين في الله عز وجل وهم الجلساء الصالحون، تجدهم يتحدثون عن قال الله قال رسوله ويتناصحون فيما بينهم لأنهم عفوا حريصون جدا على الخير. معنا أحمد، تفضل يا أحمد.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك.
12: الله يسلم، كيف حالك أخوي عبد الرزاق؟
3: خير وعافية، الله يسعد قلبك وروحك، تفضل بالمشاركة.
12: الله يسلمك، والله أسعدتني وضحكتني على الصباح. ذكرتني في موضوع لما قلت الصناعية، والله إيه؟ إني ضحكت كذا كذا قاعد أسمع الراديو قاعد أضحك والناس ينظرون فيني، لاني لا في سماعة ولا جوال ولا شيء.
3: الله يسعد قلبك.
12: تذكرت الله يحييك موقف، واحد من الشباب دق علي قال لي فاضي
3: إيه؟
12: ولا عندك شيء؟ كنت في البيت، قلت تقريبا بعد صلاة المغرب كذا.
3: إيه ما شاء الله.
12: قلت أبد فاضي، تفضل أقلط تقاو.
3: إيه نعم.
12: قال لا بروح أنا وياك مشوار كذا.
3: جميل.
12: طيب ألبس ولا مشوار عادي ولا إيه؟ في
3: رسمي.
12: قال لا مشوار كويس وكذا ألبس.
3: ممتاز.
12: فلبست أنا لبست وكشخت وكذا ونزلت وطلعنا أنا وياه صلينا العشاء، توقعت أنه بيوديني مطعم بيوديني مكان كذا شوي كذا اللي احنا داخلين في الصناعية.
3: يمكن يبغاك تجيب سيارته.
12: قلت وش السالفة؟ قال والله بد عندي سيارتي وأنا أمشي تقطع كذا.
3: أي سبحان الله.
12: طيب كان خليتني أنزل لك يعني خليتني ألبس وكذا. المهم خلصنا من الورشة قلت شوف ما دامني لبست. يلا مشينا خلني أعزمك ونروح وطال عمرك ونتعشى أنا وياه في المطعم.
3: والله نكرم ما شاء الله.
12: فأنا كنت للأمان أنا كنت جالس في البيت يعني ما عندي شيء وكذا فمرني ورحنا وضحكنا على الموضوع وانبسطنا
3: الحمد لله. وأيضا أخوي أحمد يعني ترى بعض الناس يقدم مثلا خدمات لأصدقائه من باب الفزعة أو النخوة أو غير ذلك، لا أنت احتسبها لله عز وجل، خلها خالصة لوجه الله جل وعلا. يعني أنت مثلا ما شاء الله تبارك الله ذهبت مع صديقك وأنست في الطريق، وربما أنك قدمت له يعني مثلا خدمات استشارية في متعلق بالسيارة وصيانة السيارة، ثم عزمت ما شاء الله في مطعم. يعني لو هذه احتسبتها عند الله عز وجل إن شاء الله أنك تؤجر أجر عظيم منه سبحانه وبحمده. ودائما يعني واحد يقول ما رأيت مثل نيتي تتقلب علي، يعني أجاهدها مجاهدة. فأنت دائما أنو النية يعني الصالحة واستصحبها دائما في كل أمورك، لأنك أنت قائم بالعمل قائم، فما دام قائم فيه قائم يعني خله خالص لوجه الله جل وعلا. فالله يجزاك خير يا أحمد، وأنت ما شاء الله تبارك الله أنت وجميع المستمعين نعم الأصدقاء الصالحين، فاللي يستمع لقال الله وقال رسوله فهو صالح بإذن الله عز وجل.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
13: أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
14: التواصل الإلكتروني الحديث ينبغي أن يكون فرصة ثمينة للزوجين لمد جسور الحوار بينهما بطريقة ممتعة وطريفة، يتناقل الزوجان من خلاله أخبارهما وأفكارهما بطريقة جذابة ومشوقة، ويتراسلان عبرها المواد الظريفة والمفيدة. وما أجمل أن تتحول هذه التقنية إلى محطة اتصال ودي بينهما تنعش فيها روح التواصل والانسجام. لما تتميز به هذه الوسيلة من عنصر التشويق والانتظار والمفاجأة وبعض المرفقات الباعثة على الابتسامة أو التأمل، كل هذا ضمن ضوابط الشرع الحنيف الذي يصون سمع الإنسان وبصره وفؤاده من الوقوع في الزلل. قال سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتزداد أهمية المتعة الحوارية وفائدتها عبر التقنيات الحديثة حينما تبعد المسافة بين الزوجين في حال سفر أو نحوه، حيث تتقارب المسافة وتحصل الطمأنينة ويسهل التشاور وتنمو المشاعر ولا تنقطع فرصة التخفيف من شجن الحياة وأوصابها. وإن لهذه التقنية دورا فعالا في حل المشكلات بينهما أيضا، فكم رسالة لطيفة مفعمة بالصدق وبالغ الاحترام وجميل الاعتذار أنهت بتوفيق الله تعالى خلافا طويلا وأرجعت المياه إلى مجاريها. فما أروع أن يتعلم الزوجان لطف الحوار الإلكتروني ومهاراته ليزداد بينهما الأنس وتقوى بينهما روابط المحبة والألفة. أسرتكم سعيدة في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
8: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، بعد استمعنا وإياكم لهذه الزاوية الجميلة. مستمعينا الكرام، نعود لموضوعنا الجليس الصالح، وما شاء الله تبارك الله، يعني هناك نفرق بينهم، هناك ما يسمى بالجلساء وهناك ما يسمى بالأصدقاء، وهناك فرق بين الجليس والصديق. البعض ربما يعتقد اللي يذهب معك ويأتي ويتعشى أنه صديق، لا، الصديق هو الذي يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، وتجده يقف معك بالأزمات ويقف معك بالملمات، هذا هو، وينصحك في الخير وأمور الخير، وإذا شاهد عليك تقصير في الطاعات يأتي إليك بأسلوب محبب طيب بينك وبينه، ما هو أمام الناس، وينصحك في ذلك. هذا هو الصديق الطيب، هذا هو الصديق الذي تحرص عليه. أما الجليس حتى لو كنت تقابله كل يوم، هذا ليس بصديق، هذا جليس ربما يعني يشهي عليك في وجبة العشاء أو الغداء، ويؤانسك بالأحاديث والسوالف كما يقولون، لكنه ليس بصديق، لأنه الصداقة هناك معايير وصفات، إذا كانت في الشخص أصبح صديقا، وإن لم تكن فيه لم يكن صديقا حتى لو كان معك في كل يوم. وأيضا هذه مشاركة من أخينا عمر، يقول تعلمنا من تجارب الحياة الشيء الكثير، ومن أهمها صداقة الأصدقاء. البعض طبعا وليس الكل، لأنه لا يجوز التعميم، وخاصة في العلاقات بين الأصدقاء، فمنهم من تسعد وتسر لصداقته وتعتبره مثل الأخ لك الذي لم تلده أمك، وهذا أعز الأصدقاء وأصدقهم وأوفاهم وأقربهم إلى قلبك. شكرا جزيلا لأخينا عمر على هذه المشاركة. سلطان يعني يعطينا جزاه الله خير فائدة حول، وسلطان هو الزنبقي، هو من الجلساء الصالحين إن شاء الله عبر الأثير، لأنه دائما يتواصل معنا في هذه الرسائل النافعة والمفيدة. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فينبغي الإكثار منها كل وقت في الصباح والمساء وغيرهما. وسبحان الله العظيم، يعني هذه من فضل الله عز وجل وكرمه ومنته علينا، أن التجارة الأخروية هي تجارة في غاية السهولة مقارنة بالتجارة الدنيوية. الآن لما تقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة، كم أخذ منك؟ ما أخذ منك ولا ثانيتين أو ثلاث ثواني، وبكل سهولة. لكن المشاريع الدنيوية تحتاج جهد وتحتاج صبر وتحتاج تأمل وتفكير وقلق وخوف وبذل جهد وخروج في الأجواء الساخنة وغيرها من الأمور، وما تدري أن تنجح أو لا. لكن ما شاء الله تبارك الله، مثل هذه الأذكار السهلة التي تعمر بها لسانك هي سهلة، وستبقى بإذن الله عز وجل رصيدا لك، لأن الدنيا مهما كسبت من الأموال، إن لم تكن هذه الأموال قد وضعتها في أوقاف أو مشاريع خيرية، فإنها لا محالة يعني ستزول وتكون يعني غير يعني مفيدة لك بمجرد رحيلك عن هذه الدنيا، لأن كبار السن كما يقولون الكفن ما له جيوب، فإلا ما ادخرت من هذه الأموال في أوقاف خيرية أو في مساعدات أو في صدقات، فهذه في أبشر بالخير إن شاء الله من الله جل وعلا. ورسول هدى صلى الله عليه وسلم يعني أحدهم يقول: إذا لم أنجز في يومي لظرف أو شيء، أتذكر قول رسول هدى صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني الدنيا بزخارفها وأموالها ودورها وقصورها وبساتينها، مجرد أنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من هذه الدنيا كاملة، فالله يجعلنا وإياكم من الموفقين. معنا أبو محمد، تفضل يا أبا محمد.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبا محمد.
15: أبو محمد من منطقة القصيم.
3: أنعم وأكرم، الله يحييك يا أبو محمد، تفضل.
15: الله يبارك فيك، موضوع طيب وفي غاية الأهمية عن الصديق. أنا عندي عبارات إن شاء الله لعل الله ينفع بها المجتمع
3: يا رب، تفضل.
15: إذا رزقك الله صديقا صالحا فقد رزقك كنزا لا يقدر بثمن.
3: اي نعم.
15: واجعل صحبتك لأهل الخير فإنهم زينة الحياة وعونا على الثبات.
3: الله أكبر. الله أكبر.
15: والصديق الصالح أثر طيب وذكر حسن ورفيق في طريق الخير.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
15: والصديق الصالح مرآة أخيه يعينه على الفضيلة ويبعده عن الخطأ. هذا ما لدي.
3: صحيح. أبو محمد أنت لديك أصدقاء؟
15: إيه نعم الحمد لله كل مكان والله.
3: طيب
15: الحمد.
3: من أقرب صديق إليك؟
15: الله عد وانسى ما شاء الله تبارك شاء الله. الله.
3: طيب وش الصفات اللي تحبها في أصدقائك اللي شدتك يعني وجعلتك تصادقهم؟
15: المصارحة والصدق وخاصة تقوى الله والطاعة.
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله
15: يستر. الأخ لا بعضهم عدو للرب إلا المتقين.
3: الأخ لا وبعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله يجزاك خير أبو محمد وسعدتنا والله بهالمشاركة الجميلة والعبارات الرائعة عن الصديق الصالح. معنا خضر من المنطقة الشرقية. خضر الزهراني تفضل.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يحييك تفضل.
16: صباح الخير يا سلام. وليس موضوع عظيم جدا خاصة في هذا الزمن العجيب أول جميل وحقيقة هذا الموضوع لم يغفره الإسلام لأهميته في الدنيا والآخرة. أذل لي بعض الخواطر. المرء مع من أحب يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يقول الحسن البصري استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة.
3: الله
16: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. كل محبة وصحبة لم تقم على تقوى الله نهايتها حسرة وعداوة وندامة. ثم هذا الحديث العظيم الرجل على دين خليله والنبي صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالل. قاعدة اجتماعية وتربوية بليغة تؤكد التأثير المتبادل العميق بين الأصدقاء في السلوك والأخلاق. الجليس الصالح هو أنت. قلبك فكرك تصورك جمال ظنك بالله سبحانه وتعالى ثم الآخرين ومن حولك. الجليس الصالح قد تكون زوجتك الغالية تعينك على الحياة ونوائب الدهر ومشاركة السعادة والفرح. الجليس الصالح هو الكتاب الذي تختاره وخير جليس في الزمان كتابه. الجليس الصالح وسائل التواصل الرائعة التي تعين على الصلاح والفلاح والتألق والإبداع وطاعة الله. ومن أهم هذا البرنامج الرائع اللهم بك أصبحنا. وجدت أصحابي ككنز دائم ألقاه عند تقلب الأزمان فاختر لنفسك صحبة موصوفة بمروءة تخشى من الرحمن واعلم بأن الناس شبه معادم فاحذر تغر بشدة اللمعاني عند البلاء يبان منها ما صفى وكذا تبان حقيقة الإنسان. اعتذر علي طالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يبقى معنا خضر بس أنا أريد أن أسألك سؤال. أنت لديك مجموعة من الأصدقاء وهذا وجهناه لكثير من المستمعين الصفة التي تشدك في أصدقائك وتحبها منهم حتى نستفيد جميعا.
16: يكون معي في لحظات الفرح ولحظات الشدة هذا أصبح لابد من شكوى إلى بمروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعوا وما أكثرهم في هذا الزمن عليك.
3: ممتاز. وما يتعلق باللي يدلك على الخير يعني واحد منهم يقول ما شاء الله تبارك الله دائما يقول لي خلنا نذهب إلى مكة إلى المدينة المنورة وأيضا يحثوا على صيام الاثنين والخميس
16: وفي أحلى من ذلك.
3: أيوة.
16: في أحلى من صديق يقودك إلى الجنة وإلى التعلق.
3: صحيح.
16: احتاج في هذا الزمن العجيب الله يحفظ.
3: صحيح. الله يجزاه خير يا خضر.
16: وتحيتي لكل صديق لي يسمعني من هذا المنبر.
3: أبد لو تبغى تبادلهم التحية اطرح اسمائهم حتى.
16: لهم مني أجمل تحية كثير جدا الحقيقة.
3: أي ما شاء.
16: لهم مني أجمل تحية وأروع تقدير وهم من نعاني على طاعة الله ولهم إخواني جزاهم الله خير الجزاء وقبل ذلك أبي وأمي رحمهم الله,
3: الله
16: وزوجتي وأبنائي وأصدقائي جميعا وأنتم حفظكم الله.
3: الله يجزاك خير. شكرا جزيلا
16: سعيد جدا معكم دائما والله.
3: والله حنا لسعداء ونسعد كثيرا بصوتك الدافئ الجميل أخي خضر الزهراني من المنطقة الشرقية. شكرا جزيلا لك وهذه إذاعتكم جميعا فهي منكم وإليكم وشكر الله لكم دائما هذا الإثراء. من معنا يا سعد؟ تفضل يا نايف.
17: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك بالخير يا نايف.
17: الله لا أنا الطاهر سوداني من المدينة المنورة.
3: طاهر أنعم وأكرم يا طاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
17: عليه أفضل الصلاة والسلام. الصديق الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حسان إنه نختار لأنه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف.
3: صحيح.
17: ورسال الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا أصدقاء. أنتم الآن أنا عايز أقول كلمة قبل أنتم الأصدقاء الحقيقيين اللي بنتبعهم حياتنا منذ 14 سنة أو يمكن بالغت شوية. المهم سنين أنا أتمنى أشارك في البرنامج ده لأنه أنتم صديق صالح وجليس ورسال الله سبحانه وتعالى ينفع بكم.
3: صحيح صحيح. بس لازم يا طاهر تعزم أصدقائك على العصيدة.

0: صلى الله عليه وسلم. فالله يعطيك العافية يا طاهر، شكرا جزيلا لك على المشاركة الجميلة، وشكرا لكافة المستمعين والمستمعات، رزقنا الله وإياكم الجلساء الصالحين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، الذين يذكروننا بالله عز وجل إن نسينا ويقربون منه سبحانه وبحمده بالطاعات، ويؤانسوننا في أوقات الأزمات، وأيضا يقفون معنا في الأفراح والليالي الملاح. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، طاب صباحكم وإجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا أيضا لزميلي سعد الدوخي من التنفيذ، في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة آل عمران.

فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله

يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب

من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا

الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب

الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

عنكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من

والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

النار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من

مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب

قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.

قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

وَنَا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله

أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

بأنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

0: الذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة آل عمران.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
5: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن زيان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
7: وقرآن الفجر.
6: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
6: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
9: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضوية كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. مشكورا وباسمكم ورحبوا به، فحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي حياكم الله وبارك في جهودكم، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا هذا مباركا وأن يعيننا فيه على خدمة إخواننا وأخواتنا وأن يلهمنا السداد في القول.
1: اللهم أمين. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال، بعثت به إحدى الأخوات تسأل عن حكم قصات الشعر النسائية التي تتشابه فيها المسلمات مع غير المسلمات، خاصة أن كثيرا مما اختص به الكفار صار عاما وشائعا وليس خاصا بهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قصات الشعر النسائية التي تتشابه فيها المسلمات مع غير المسلمات، إذا كانت هذه القصات خاصة بغير المسلمات ثم زحف المسلمون إليها وخالطهم فيها فلا يجوز، وكذلك إذا كان في هذه القصات إشارات إلى أعمال يعني يقوم بها الكفار من الأعمال الفنية أو الأعمال الفاسدة، فلا يجوز أيضا أن المرأة تتعشق ما يختص به أولئك. لكن عندنا شيء الآن يحسن أن ننبه أيضا عليه، القصات التي تشبه قصات الشباب والتي يسمونها أحيانا البوية، هل يجوز؟ لا يجوز يا إخواني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمتشبهات من النساء، المتشبهين بالنساء مخنثين، والمترجلات من النساء متشبهن بالرجال، كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا. فلا يجوز يا إخواني للمرأة أن تضع قصة تشبه قصة الولد، لأن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء مما ورد النهي الشديد عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل إلى اللعن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
1: أحسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل عن حكم التخيلات الذهنية، كان يتخيل الشخص أنه يعني أمير أو ذو مكانة مرموقة.
2: إذا كانت تخيلات فقط أن يتخيل أنه أمير أو تاجر أو نحو ذلك، هذه تجوز ولكنها بضاعة المفاليس. لكن يا إخواني الخيال الطبيعي العابر الذي يمر على الإنسان ولا يقطع صلته بالواقع، هذا شيء جيد، ما فيه شيء يمنعه. والإنسان الطموح يتخيل أنه ناجح وأنه دخل المشروع كذا وأنه رد عليه كذا وأنه فهذا شيء جيد، وهذا كله في دائرة الخيال الطبيعي ولم يخرج من الإنسان إلى معصية أو مرض نفسي. لكن قد يكون الخيال مذموما إذا أورث صاحبه كبرا أو تعاليا على الناس، أو جعله يحتقر الآخرين، أو صار هذا الخيال هروبا دائما من الواقع يمنعه من العمل، أو يؤدي إلى ترك واجباته، أو كان فيه تمني معصية أو تخيل محرمات، فهذا لا يجوز. وهناك خيال مرضي أو وهمي، فيعيش الإنسان كأنه حقيقة فيه ويعطل حياته، وقد يحتاج إلى استشارة طبيب نفسي مختص، فإن ذلك مما يضيق الدائرة على الأوهام التي تلعب بالإنسان وتحدوه إلى ما لا ينفعه. نعم.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل يكفي الاستغفار والتوبة عن الإساءة للأم، أم يجب طلب السماح منها مع علمي بأن ذلك سيحزنها ويقلقها؟
2: يا إخواني، الإساءة للأم حرام ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز للبنت ولا للابن أن يسلك طريقا يغضب الأم ويجعلها تتضايق من الواقع الذي تعيش فيه بسببه. وإذا حصل أن الإنسان وقع في ذلك، فإن الله تعالى فتح له باب التوبة والاستغفار. والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. خلونا نقف عند هذه. رب العالمين يعلم أنك قد تقصر أو تخطئ أو كذا، لكن فتح لك باب التوبة والرجوع، فإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، يعني الرجاعين إلى الله بالتوبة، غفورا. فإذا وقع من الإنسان خطأ يتوب ويستغفر ويطلب من الوالدة أن تسامحه. عندنا مسألة أخرى: إذا كان طلبه من الوالدة سيزيد يعني غضبها وستدعو عليه، فيبتعد، يدعو لها ويبتعد عنها حتى يخف الغضب. يا إخواني، ترى بعض الناس غضبه مثل جدر الضغط، لا تجيه دامه يصيح، خلهين يظهر اللي يخف عليه، بعد يومين بعد ثلاثة تجي وتعرض وجهة نظرك، يصاحبها التوبة والإنابة والدعاء للأم وتقبيل رأسها وتقبيل يديها. فإن الأم في الغالب إذا رأت هذا بعد فوران الغضب يعني تسامح، في الغالب أنه يحصل السماح. نعم.
1: نعم، حسن الله عليكم علي الشيخ. هذا الأخ الكريم يسأل له عن الفرق بين الحكايات عن الزمن القديم أو عن الحوادث التي تقع للناس وبين الغيبة، وهل إذا كان الحدث به صفة أو خلق سيء يدخل في الغيبة مباشرة بغض النظر عن نية المتحدث؟
2: يا إخواني، إذا كانت حكايات الزمن القديم من الغيبة، فأكبر الناس المغتابين هم علماء التاريخ، يعني ابن كثير وابن الأثير وابن جرير الطبري وغيرهم، هؤلاء يحكون التاريخ بحسنه وسيئه، لكن ليس قصدهم أن ينشروا الأمر القبيح أو أن يسيئوا إلى الإنسان الذي يتكلموا فيه، لا، بل قصدهم أن يقصوا التاريخ للعبرة، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهؤلاء يذكرون التاريخ، والتاريخ هو صندوق التجارب، وكثير من الذين لهم مناصب يدرسون أولادهم ويدرسون التاريخ من أجل أن يستفيدوا مما ورد فيه من النتائج الحسنة والنتائج السيئة. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يقول: وزني ثقيل وأعاني من ألم في الساقين ولا أستطيع الوقوف بعد السجود بسهولة، فهل تجوز صلاتي بجلوسي على الكرسي عند السجود؟
2: رب العالمين يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان وزنك يمنعك من الصلاة قائما ومن الركوع وأنت أثناء القيام، فإنك تعمل ما يناسب وضعك وترجو من الله تعالى القبول، ويكفيك الأدلة التي ذكرتها الآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأيضا تتذكر أن الله تعالى لا يكلفك بما يشق عليك، ما في أرحم من الله ولا أكرم من الله. فإذا كنت تتعب من الصلاة قائما فصل قاعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما زاره وهو مريض، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأمر مربوط بالاستطاعة. والقاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة، هذا المستمع الكريم يسأل عن حكم من يكتفي بالكتاب والسنة ويرد أقوال العلماء.
2: يا إخواني بارك الله فيكم، هؤلاء الذين يحتقرون ورثة الأنبياء والذين أخذ عنهم المسلمون الفقه ودرسوا آثارهم في الكتاب والسنة في تفسير الكتاب والسنة، هؤلاء مخطئون، نسأل الله لنا ولهم العافية. وما من أمة إخوتي في الله ينتقص آخرها أولها إلا كان ذلك دليل على ضعفها ودليل على انهيار ثقافتها. فالاقتصار على الكتاب والسنة هو الأصل الذي لا خلاف فيه، لكن من يفسر الكتاب والسنة؟ إنهم العلماء الذين أمضوا أوقاتهم في دراسة هذه النصوص ونقلوا أخبار العلماء السابقين فيها. فحينئذ أحبتي في الله، التعاون على البر والتقوى هو الموصل إلى العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أثنى على العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فجعل البيان إليهم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون دلالات الألفاظ، ويعرفون مقاصد الشريعة، ويجمعون أن يجمعوا بين النصوص التي يبدو ظاهرها متعارضة، فهم يعملون مع ما ينفع الأمة. زادهم الله فضلا وبارك في جهودهم، ولا يحتقر طرق العلماء السابقين إلا من كان في قلبه مرض. أرأيت هؤلاء الذين يقولون: ما لنا ولمالك، نحن نريد الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخرون يقول: اتركونا عن ابن حنبل، ما نريده يا أخي، نحن نريد قال الله قال الرسول. طيب كلام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام الشافعي أبو حنيفة من أين أتوا به؟ إنما أتوا به من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
1: نعم، حسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا الأخ المستمع هادي يحيى يسأل يقول: هل يصح تلبس الجن بالإنس وتحدثه على لسانه، أم هذه بدع وخرافات؟
2: هذا الأمر اختلف فيه العلماء المعاصرون، والحقيقة أن تلبس الجن بالإنس أمر ثابت عقلا ونقلا وأمامنا في الواقع، لكن الكلام في الزيادات. يطيب لكثير من الناس أن يتحدثوا عن الجن وعن العين وعن السحر، فيجعلون أمراض الناس كلها بسبب هذه، وهؤلاء قل نصيبهم من العلوم المعاصرة، ليسوا أطباء ولا يعرفون الطب، وإنما يكذبون بالطب. بعضهم من زيادة جهله يمنع الناس من العلاج عند الأطباء ويحذرهم من ذلك، فيمنعهم من علاج أمراضهم ويجعلهم يترددون عليه وعلى أشباهه من الذين يطحنون لهم بعض العلاجات المأخوذة من النباتات وغيرها، وهم لا يعرفون هل هي علاج فعلا أو لا، ثم لا يعرفون كم الجرعة في اليوم، مرة مرتين ثلاث، ثم لا يعرفون مقدار الجرعة التي تكون سببا في الشفاء، وكل هذا ليس لهم سبيل علم إليه، فهم يمنعون الناس من الطب المقنن القائم على التجربة الذي اعترف به عقلاء العالم كلهم، ويمنعونهم منه ويعني يلجئونهم إلى العلاجات الشعبية التي لا سند عقلي أو علمي يؤيد العلاج بها. ثم أيضا بارك الله فيكم، صرع الجن للإنس هذا يشهد له بعض آيات القرآن، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه في آية فيها دليل على هذا، لكن لا نريد الغلو في ذلك، لا نريد تفسير جميع الأمراض النفسية بأنها جن وشياطين، وإنما يوجد تلبس، ولكن ليس كما يقول هؤلاء الذين نزلوا في الميدان وجعلوا علاج هذه الأمراض حكرا عليهم.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام وهذا التوجيه الكريم نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فشكر الله لكم معالي الشيخ وأجزل لكم الأجر.
2: وأنتم أخي شكر الله لكم وبارك في جهودكم، والله تعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويغفر لوالدينا ولجميع قرابتنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى ختم هذه الحلقة أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. في ختمها تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونشكركم على طيب متابعتكم، ونعود نلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الفجر وحتى سورة الشمس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الفجر وحتى سورة الشمس.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس، فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 24 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا،
3: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
3: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، تأتيكم هذه الحلقة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب بالشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي، فحياكم الله شيخ عبد الله.
8: حياكم الله، بياكم الله يبارك فيك.
7: ونتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
8: داود بن عبد الرحمن بن عماد حافظ.
7: وكم العمر؟
8: 18 سنة.
7: وكم تحفظ من كتاب الله؟
8: 20 جزءا.
7: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله جل وعلا أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. آمين. وأن يكون شاهدا لك يوم القيامة، وأن تلبس والديك تاج الوقار. لعلكم أخي داود أن تستعيذوا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتتلو علينا مما تحفظ.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين

سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز.

0: يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عبد الله ابن محمد ابن عفيف المقري بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي الطالب وفتح الله عليك من فضله. ينبغي للطالب تبيين آخر حرف عند الوقف عليه حتى يميز السامع ما هو الحرف الأخير سواء كان نونا أو ميما أو غير ذلك. بارك الله فيك.
1: جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي
2: في قول الله سبحانه وتعالى وزوجناهم بحور عين، ما الحكم التجويدي في وزوجناهم بحور؟
0: ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء فالحكم إخفاء شفوي.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: لعلكم أيضا شيخ عبد الله أن توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم
2: في قول الله سبحانه وتعالى يلبسون من سندس واستبرق، ما هو السندس وما هو الاستبرق؟
0: السندس هو رقيق الديباج واستبرق غليظ الديباج.
2: أحسن بارك الله فيك.
1: نسأل الله عز وجل الكريم من فضله وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام شكر الله للشيخ عبد الله ابن محمد ابن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي الذي علق على تلاوة الحافظ الذي كان معنا في هذه الحلقة داود بن عبد الرحمن ابن عماد حافظ جزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وبرنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم، ونتحول بكم مستمعينا الكرام لأحد حفظة كتاب الله الكريم في هذه الحلقات المباركة التي تدوي أنا الليل وأطراف النهار بكتاب الله الكريم. عرف باسمك أخي الكريم.
4: عمر بن مشبب بن محمد المانع.
1: وكم العمر؟
4: 12 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 8 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة أخي الكريم. لعلكم تستعيذون بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتتلو علينا مما تحفظ.

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: ما شاء الله تبارك الله على تلاوة الطالب عمر بمشبب آل مانع، جزاه الله خيرا. نتحول بكم مستمعين الكرام للمقرئ معنا بحلقات المسجد النبوي الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف، جزاه الله خيرا للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك أخي عمر وفتح الله عليك من فضله. وينبغي للطالب إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يبدأ بقوة وحماسة حتى يظهر أنه متشجع لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي. الشكر يتواصل أيضا للحافظ معنا في هذه الحلقة عمر بن مشبب المانع. وأيضا ما أجمل أن نضيء هذه الحلقة بسؤال عن حكم تجويدي من تلاوة الحافظ.
2: في قول الله سبحانه وتعالى تقويم، ما الحكم؟
3: قل قرأت القاف.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ولعلكم أيضا توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قول الله سبحانه وتعالى فلهم أجر غير ممنون، ما معنى غير ممنون؟
3: غير مقطوع، وهو الجنة.
2: أحسنت، بارك الله.
1: إذن شكر الله للمقرئ بحلقات المسجد النبوي الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف الذي علق على تلاوة الحافظين. الشكر كذلك للحافظ معنا في هذه الحلقة والجزء الآخر من هذه الحلقة عمر بن مشبب آل مانع، جزاه الله خيرا. وأيضا شكر يتواصل لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، جزاهم الله خيرا. شكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
5: ناشئ في رحاب الحرمين، تنفيذ
6: أحمد بن محمد الرشيد.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
1: لطائف قرآنية.
2: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: هذه الآية أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاسأل الله أن يعيذك وأن يحميك من الشيطان المرجوم المطرود عن رحمة الله. هذه الآية فيها لطائف. أولا، دلت هذه الآية على أن المشروع لقارئ القرآن أن يستعيذ بالله، ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوب الاستعاذة لأن الله أمر فيها فاستعذ، وهذا فعل أمر يدل على الوجوب في الغالب. ثانيا، دلت هذه الآية على أن كل عمل صالح سيحضره الشيطان لئلا يستمر فيه المؤمن. ثالثا، دلت هذه الآية على أن قراءة القرآن هي من أشد الأعمال وقعا على الشيطان، ولهذا يحضر من بدايتها لأجل أن يفسدها ولأجل أن لا يستمر المؤمن فيها أو لا يخلص فيها أو يشوش الفكر عليه حتى لا يتدبر. فدلت هذه الآية على أن قراءة القرآن هي أشد الأعمال وقعا على الشيطان. رابعا، دلت هذه الآية على أن المؤمن ضعيف محتاج للالتجاء إلى الله ولو في الأعمال الصغيرة كقراءة القرآن، فهو ضعيف لا يملك أن يطرد الشيطان حتى يلتجئ بربه. خامسا، دلت هذه الآية على أنه لا غنى للمؤمن عن حماية ربه لئلا تفسد عليه عبادته، فالله هو الذي يحمي هذه العبادة من الفساد، والله هو الذي يطرد هؤلاء الشياطين لا يفسد عبادتك، والله هو الذي يحمي هذا المؤمن لأجل أن يستمر ويثبت على هذه العبادة إلى نهايتها.
1: استحباب ذكر الله تعالى في المجلس. والأحاديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم.
4: ترددات إذاعة

0: القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام أبها 95.5 ظهران الجنوب 88.6 رجال ألمع 106.7 89.4 على موجات الاف ام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الشورى.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم علمنا من هذا القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهله الذين هم أهلك وحزبك وأولياؤك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم منهاجا لنا في الحياة، وسائقا ودليلا لنا إلى جناتك جنات الخلود، إنك على ذلك قدير.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن، وتشدد على أهمية الوقف الفوري للهجمات السافرة على دول المنطقة. إشادة دولية بتصدر المملكة عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة وقوية على إيران. وفاة عامل بالكويت جراء استهداف إيراني لمبنى شركة صينية. الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ دخلت المجال الجوي للبلاد. باكستان تؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة. وزارة الشؤون الإسلامية تنظم الدورة العلمية الأولى لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم في الفلبين. أمير المدينة المنورة يزور حلقات تحفيظ القرآن والمتون العلمية في المسجد النبوي. وزارة الحج تطلق بوابة التكاملات لتوحيد المنظومة الرقمية. تدشين خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر. استمرار العمل في 38 مشروعا استراتيجيا في المنطقة بجازان. مركز الملك سلمان يدشن مرافق صحية جديدة في مستشفى طرابلس الحكومي. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وأخيرا، روسيا تعلق حركة الطيران في مطارات موسكو احترازيا. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا.
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. مجالس العقيدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
3: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بأخوي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا بكم.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا الكريم. أحسن الله إليكم شيخنا. انتهينا في الحلقة الماضية من الموضوع السادس من موضوعات اليوم الآخر، وهو عذاب القبر ونعيمه. فما الموضوع السابع الذي نفتتح به حلقتنا هذه؟
2: نعم، بارك الله فيكم. انتهينا في الموضوعات الست الماضية من القسم الأول من مباحث اليوم الآخر، وهو مبحث البرزخ. وننتقل اليوم بعون الله للمبحث الثاني، وهو مواقف القيامة، والبداية بقيام الساعة، وهو الموضوع السابع من سلسلة الإيمان باليوم الآخر التي نبحثها في برنامجنا هذا. وعندنا فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الساعة. الساعة هي القيامة، قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
3: ولما سميت بالساعة؟
2: إما لسرعة الحساب فيها، الله جل وعلا يقول: وهو أسرع الحاسبين، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة واحدة، فيموت كل من كان حيا مرة واحدة ثم يبعثون بعد ذلك. المسألة الثانية قرب قيام الساعة وموعدها. دلت الأدلة على أن الساعة قريبة، قال سبحانه: اقتربت الساعة، وقال سبحانه: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى.
4: وما معنى هذه الإشارة؟
2: أي أن القرب بين بعثته عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة قرب شديد، كما أن القرب بين الإصبعين شديد، أو أراد القرب بين طول هذه وهذه. وجاء عند ابن منده: بعثت في نسم الساعة، وعند أحمد والطبراني وحسنه ابن حجر: بعثت أنا والساعة كهاتين، إن كادت لتسبقني.
3: أحسن الله عليكم. هنا يرد إشكال مفاده بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا واليوم أكثر من 1400 عام، فكيف تكون قريبة مع هذه المدة والساعة لم تقم حتى الآن؟
2: القرب يا دكتور شيء نسبي، فبالنسبة لبداية الدنيا فما بقي منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة شيء قليل. مسألة القرب والبعد كما قلت مسألة نسبية، فإذا قارنت بين المدة بآلاف من السنين مضت منذ نشأة هذه الدنيا، فإن المدة ما بين بعثته عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة مدة قليلة. أقول: ومع قربها، إلا أن الله سبحانه قد استأثر بموعد قيامها على وجه التحديد. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة. وفي حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم، لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي إذا كان السائل لا يعلم فالمسؤول لا يعلم أيضا. والحكمة ظاهرة في إخفاء وقت الساعة، وذلك ليكون الناس في تيقظ دائم واستعداد مستمر، والله أعلم. المسألة الثالثة: خاض بعض الناس قديما وحديثا في موضوع عمر الدنيا وتحديد موعد القيامة، ومنهم من ألف في هذا، واعتمدوا على أخبار لا يصح منها شيء. كل الأحاديث الواردة في هذا الباب هي ما بين موضوع وضعيف، أو هي أخبار لأهل الكتاب لا حجة فيها، ولابن القيم في كتابه المنار المنيف، وكذا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية تقرير حسن في هذا. الخلاصة: هذا الباب باب غيبي، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله.
4: أحسن الله إليكم. الخلاصة: لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه. هل ننتقل إلى الموضوع الثامن؟
2: نعم، وهو البعث. البعث هو إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. وللبعث في النصوص مرادفات أخرى، مثل النشور، كما قال سبحانه: إليه النشور ثم إذا شاء أنشره. وعندنا ها هنا أربع مسائل. المسألة الأولى أدلة البعث، وهي كثيرة، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. أولا الأدلة النقلية، وهي كثيرة جدا تدل على أن البعث حاصل قطعا. قال سبحانه: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال سبحانه: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال جل وعلا: وأن الله يبعث من في القبور. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث الرجل الذي أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك في صحيح مسلم دعاؤه صلى الله عليه وسلم وفيه: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. ثانيا الأدلة النقلية العقلية، هذه ثبتت في النقل ودلالتها دلالة عقلية، وأهمها أربعة أدلة. الدليل الأول: من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر، وهذا جلي عند كل عاقل. من قدر على البداء فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى. وهذه الدلالة جاءت الإشارة إليها في عدة أدلة، ومنها قوله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وفي الحديث القدسي قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، أخرجه البخاري. الدليل الثاني: القادر على خلق ما هو أعظم من الإنسان قادر على إعادته. من قدر على خلق السماوات والأرض وهما أكبر من الإنسان فهو قادر على إعادته. ويدل على هذا من الوحي قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الدليل الثالث: القادر على إخراج النبات من الأرض قادر على إخراج الموتى من الأرض. قال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقد جمع سبحانه بين هذه الأدلة الثلاثة في موضع واحد، فقال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الدليل الرابع: العقل السليم يقتضي أنه لا يمكن أن توجد هذه الحياة بما فيها من هم ونصب وظلم ثم يفنى كل شيء. وجود هذه الدنيا بما فيها من إتقان وإحكام دليل على أن خالقها حكيم، والحكيم لا يفعل هذا، أن يخلق هذا كله ويقع ما يقع في هذه الدنيا ثم ينتهي كل شيء ولا شيء وراء ذلك. ولو لم يكن بعد هذه الدنيا دار حساب وجزاء لكانت حال البهائم أحسن من حال الإنسان الذي كرمه الله. أما النوع الثالث من الأدلة على البعث فإنه أدلة الحس والمشاهدة. قد ثبت في الأدلة الواقعية أن هناك أناسا أحياهم الله سبحانه بعد أن ماتوا، وليس ثمة دليل أقوى على إمكان الشيء من وجوده. في سورة البقرة فقط خمسة مواضع فيها إحياء البشر أفرادا وجماعات، وإحياء الطيور، وإحياء الحيوانات، كل ذلك دليل على أن إحياء الموتى شيء ممكن لأنه قد وقع. وثمة أدلة أخرى كما أذن الله سبحانه لعيسى عليه السلام من أنه كان يحيي الموتى بإذنه تبارك وتعالى.
3: هذا عن المسألة الأولى، فماذا عن الثانية أحسن الله عليكم؟
2: المسألة الثانية أن الله تعالى إذا شاء بعث الناس أنزل من السماء ماء فنبتت الأجسام من جديد. والذي عليه سلف الأمة وأهل السنة أن الأجساد تنقلب من حال إلى حال، فإذا مات الإنسان استحال ترابا إلا عجب الذنب، ثم ينشئه الله نشأة أخرى فهو ينتقل من طور إلى طور. المسألة الثالثة: الشيء الذي لا يفنى من الإنسان ومنه يركب خلقه يوم القيامة هو عجب الذنب، وهو عظم في آخر العمود الفقري يسمى العصعص. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدة هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. متفق عليه. المسألة الرابعة: أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في الترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر.
4: نعم، أحسن الله إليكم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هل ننتقل إلى الموضوع التاسع؟
2: الموضوع التاسع: النفخ في الصور. وعندنا فيه خمس مسائل. مسألة الأولى: تعريف الصور. الصور قرن ينفخ فيه، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما الصور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. القرن كما قال مجاهد رحمه الله كهيئة البوق، والله أعلم بكيفيته، ولا شك أنه شيء عظيم. المسألة الثانية: النافخ في الصور. النافخ في الصور ملك كريم هو إسرافيل عليه السلام، كما مر معنا في حلقة ماضية، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع عليه، وعليه توارد العلماء خلفا عن سلف، ويطلق عليه أيضا صاحب القرن أو صاحب الصور. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أخرجه أحمد والترمذي. المسألة الثالثة: الأدلة على النفخ في الصور، وهي كثيرة. منها قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
3: أحسن الله عليكم. إذا ورد شيء يتعلق بالآخرة بالفعل الماضي مثل ما بين أيدينا ونفخ، مع أنه لم يقع بعد، فكيف يوجه؟
2: بارك الله فيكم. لكونه سيقع قطعا نزل منزلة الذي مضى وانقضى، إذن هذا دليل على أنه واقع قطعا، حتى كأنه بمنزلة الذي وقع. وجاء النفخ في الصور أيضا بمعناه، كما قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق. الصيحة هي النفخ في الصور، ومثلها الزجرة، فإنما هي زجرة واحدة. المسألة الرابعة: عدد النفخات. الأقرب والله أعلم أنهما نفختان، نفخة بها يكون الصعق، ونفخة يكون بها البعث. ويدل على هذا قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وهاتان هما النفختان كما قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من حديث طويل: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق، يعني أرخى صفحة عنقه من جهة ورفع من جهة أخرى، وهذه هيئة من صعق ومات. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يصلح حوضا ليشرب إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخرجه مسلم.
4: أحسن الله إليكم. قد يقول قائل: ولكن عندنا في آية ففزع، وفي آية فصعق، فمتى يكون الفزع؟
2: الفزع يحصل بالنفخة الأولى، يفزعون فيصعقون. قال ابن حجر رحمه الله: ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع ألا يحصل معا من النفخة الأولى. انتهى كلامه. المسألة الخامسة: مقدار ما بين النفختين. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. متفق عليه. والله أعلم، أهي 40 سنة أم 40 يوما أم 40 شهرا؟ ما ندري. ولذا قالوا لأبي هريرة بعد روايته هذا الحديث: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيته. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيته. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيته. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. أبيت يعني أرفض أن أجيب، لأنه لا علم عندي.
3: أحسن الله عليكم. ذكر بعض العلماء أنها 40 سنة.
2: نعم، وفيه روايات ضعيفة ولا أعلم في هذا حديثا صحيحا، فالأسلم أن نقول 40 ونسكت.
4: أحسن الله إليكم، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية كان البعث، ثم ماذا؟
2: يكون الحشر، حشر الناس إلى أرض المحشر، وهو الموضوع العاشر بين أيدينا، وفيه 7 مسائل. المسألة الأولى هيئة الناس إذا حشروا. هيئتهم هي أنهم حفاة عراة غرل بهم، كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: تحشرون حفاة عراة غرلة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. أخرجه أحمد. فهذه 4 صفات: حفاة بلا نعال، عراة بلا ألبسة، غرل جمع أغرل، وهو من لم يختتن، أي تعود إليه تلك الجلدة التي قطعت من الذكر عند اختتانه، فيتحقق قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله بهما فسر في الحديث بأنه الذي ليس معه شيء، لكن لاحظ أنهم أول ما يبعثون ويحشرون يكونون عراة، ثم يكسون بعد ذلك. وأول من يكسى إبراهيم، ثم محمد صلى الله عليهما وسلم. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. متفق عليه. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه قال: أول من يكسى إبراهيم قبطيتين، ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم حلة وهو عن يمين العرش، وجاء نحوه مرفوعة. وإذا كان الخليلان أول من يكسى فهو مشعر بأن الناس يكسون من بعدهم، والله أعلم.
3: يكسى إبراهيم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟
2: نعم، كما ثبتت بهذا الأحاديث والآثار. لكن تنبه، هذا فضل خاص لإبراهيم عليه السلام، والفضل الخاص لا يستلزم التفضيل العام. فبالنص والإجماع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه ومن جميع الخلق. أنتقل للمسألة الثانية، وهي أحوال الناس في الحشر. قد جاء في النصوص أحوال أصناف من الناس عند حشرهم، ومنها أولا الكفار. قد بينت الأدلة أنهم يحشرون عميا وبكما وصما، كما أنهم يحشرون على وجوههم، أي يمشون على وجوههم، وهذا يدل على أنهم يكونون في غاية من الذلة، نسأل الله العافية. قال سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال ختادة رضي الله عنه ورحمه: بلى وعزة ربنا. إذن هذا دليل القدرة، الله على كل شيء قدير، فمهما استشكلت شيئا فاستذكر هذا الحديث.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، الأدلة في مجموعها تدل على أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويتكلمون ويتحاجون وغير ذلك، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما؟
2: بارك الله فيكم يا دكتور. يتبين الجواب بفهم قاعدة مهمة: يوم القيامة مواقف لا موقف. يوم القيامة زمنه طويل جدا، ومواقفه كثيرة جدا، فتحمل بعض النصوص على موقف أو مواقف، وتحمل النصوص الأخرى على موقف أو مواقف. وهذا الجواب قد أرشد إليه ابن عباس رضي الله عنهما في إجابته لأسئلة نافع بن الأزرق الخارجي، ومما سأله عنه نحو هذا السؤال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة، فيأتي عليهم ما شاء الله وهم لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يأتي عليهم حال فيجحدون شركهم ويظنون أن ذلك ينفعهم. أخرجه مجاهد في تفسيره. وأخرج ابن مردوية عنه أنه قال: إنها أيام كثيرة في يوم واحد، فيصنع الله فيها ما يشاء. كما أخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نحو هذا الجواب، حيث قال: إن يوم القيامة يوم له حالات وتارات، في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون، وفي حال يعتذرون. ولابن أبي حاتم عن قتادة قال: إنه ذو ألوان. إذا مرت بنا قاعدتان مهمتان لا يغفل عنهما، فما هما يا أبا عبد الله؟
3: القاعدة الأولى دليل القدرة، القاعدة الثانية يوم القيامة مواقف لا موقف. لكن أي الحالين يكون أول؟ هل يكونون أولا عميا وبكما وصما ثم ترد إليهم حواسهم، أم العكس؟
2: اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي استظهره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ولعله الأقرب أنهم في مبدأ الأمر يكونون عميا وبكما وصما ثم ترد إليهم حواسهم بعد ذلك، والله أعلم. من أحوال الناس يوم القيامة وهو الثاني حال المتكبرين، عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. الذر النمل الصغير، سبحان الله، رجل يصبح في حجم نملة. العقوبة من جنس فعله، عوقب بنقيض حاله. كان في الدنيا يرفع أنفه عالية، يحتقر الخلق ويتعالى عن الحق، فيصير يوم القيامة في أذل حال، نسأل الله السلامة. ثالثا، الذي يسأل الناس تكثرا.
4: ومن مراد به؟
2: أي عنده ما يكفيه ومع ذلك يسأل الناس ويمد يده إليهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة أي قطعة. أراق ماء وجهه بلا سبب شرعي في الدنيا، فعوقب بأن ذهب لحم وجهه في الآخرة. الذي يسأل الناس أحد رجلين، إما أن يكون محتاجا فهذا قد أباحت الشريعة له أن يسأل، لكن العقوبة في حق من يسأل وعنده ما يكفيه. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رابعا، أهل الوضوء والصلاة يحشرون يوم القيامة غرا محجلين. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
3: والمعنى أحسن الله إليكم،
2: أي أن النور يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم، فهنيئا للمصلين. خامسا، الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وفي الجملة دلت الأدلة على أن المؤمنين يحشرون مكرمين، وأما الكفار فيحشرون عطاشا مهانين. قال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي مكرمين. قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا يعني عطاشا، في حالة من البؤس والمهانة، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الثالثة، حشر الدواب. لا ريب أن الدواب أي الحيوانات تحشر كما يحشر الناس، ثم يقتص لبعضهم من بعض، ثم يكونون ترابا. ويدل على حشرهم قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، أي التي بلا قرون، من الشاة القرناء. المسألة الرابعة، أرض المحشر. يقول سبحانه عن يوم القيامة: يوم تبدل الأرض غير الأرض.
4: أحسن الله إليكم، هل هذا تبديل ذات أي هي أرض أخرى، أم تبديل صفات أي هي التي نعيش عليها ولكن صفاتها تتبدل؟
2: الأقرب والله أعلم أن هذه الأرض التي نعيش عليها تغير صفاتها في الآخرة، ثم يكون الحشر على أرض أخرى، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأدلة، وهو ظاهر قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. وصفة أرض المحشر أوضحها صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. وفي رواية للبخاري: ليس فيها معلم لأحد. إذن هذه الأرض بيضاء عفراء، أي أن بياضها ليس ناصعا، إنما بياض يضرب إلى الحمرة، كقرصة نقي. القرصة هي الخبز أو الرغيف، والنقي هو الدقيق الصافي، سمي بهذا لنقائه من النخالة. والمراد أن الأرض تكون مستوية كالرغيف المصنوع من الدقيق الخالص، وليس ثمة معلم لأحد، أليس هناك في هذه الأرض شيء من العلامات للطرق والحدود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: تبدل أرضا بيضاء نقية كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. أخرجه الطبري. وقال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح.
3: أحسن الله عليكم. إذا نستخلص من الحديث والأثر صفات هذه الأرض: بيضاء عفراء، مستوية كقرصة نقي، ليس فيها معلم أو علم لأحد، لم يسفك فيها دم حرام ولم تعمل فيها خطيئة.
2: بارك الله فيكم أبا عبد الله. المسألة الخامسة: دل الدليل على أن الله سبحانه يجمع الناس في موقف واحد، فلا يتخلف أحد عن هذا الجمع، لا يظنن أحد أنه يمكن أن يغفل عنه فيسلم من الحشر، الكل سيحشر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. المسألة السادسة: دلت الأدلة على أن ذلك اليوم يوم كرب عظيم، فالأرض تدك والسماء تنفطر والشمس تطوى وتكور والجبال تنسف والبحار تفجر وتصل القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف. قال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. غير أن أهل الإيمان يمن الله عليهم بالسكينة والطمأنينة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في ذلك اليوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين حقيقة لا مجازة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. كما أن كل أمة تكون جاثية على ركبها من شدة الفزع، وترى كل أمة جاثية حتى إنه تشيب رؤوس الأطفال، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، ويفر الإنسان من أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وتدنو الشمس من الخلق. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر أحد الرواة: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. ومع ذلك فإن الله سبحانه يسلم من يشاء من خلقه، ومن أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحديثهم في الصحيحين. وإذا طال المقام بالناس واشتد الكرب، تنادوا فيما بينهم من يشفع لهم عند الله حتى يبدأ الحساب فيستريحون من هذا العناء. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة: دلت الأدلة على أن

0: الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة. وإذا جاء سبحانه عرض عليه الخلائق أجمعون عرضا حقيقيا، قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه: وبرزوا لله جميعا. وقال سبحانه: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا.
1: أحسن الله إليكم، ما المقصود بصفا؟ هل كل الخليقة تكون في صف واحد، أم أن المقصود أنهم يكونون صفوفا صفوفا؟
0: الآية محتملة، وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد أي أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفا، كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، انتهى كلامه. قال العلماء: لا ريب أنهم متفاوتون في عرضهم على الله إكراما وإهانة بحسب أعمالهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كاملة نجا بفضل الله وكرمه، وإن وجد فيها نقص أخذ من صلاة النافلة والتطوع لجبران هذا النقص. وأهم ما ينبغي على العبد المحافظة عليه بعد الفريضة السنن الرواتب وصلاة الوتر. السنن الرواتب منة وفضل عظيم من الله تعالى على عباده، يجب على المسلم المحافظة عليها وعدم تضييعها لما لها من الفائدة والنفع العظيم في الدنيا والآخرة. وآكد هذه السنن سنة الفجر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها في سفر ولا في حضر، فهما خير من الدنيا وما فيها. وبهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح نهاره المبارك، كما أنه كان يخفف من القراءة فيهما فيقرأ سورتي الكافرون والإخلاص. ولأهميتهما العظيمة، فإن فاتت العبد ولم يصليها فيصليها بعد فريضة الفجر أو بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريبا. والحكمة من تشريع السنن الرواتب كما ذكر أهل العلم زيادة الحسنات وتحصيل الثواب وتكفير الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات وتعويض النقص في الفرائض. ويشرع للمسلم أن يقضي السنن الرواتب التي فاتته لعذر ما كالنسيان أو النوم أو الانشغال، فيمكن له قضاؤها وإن كان ذلك في أوقات النهي، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن وأن يعتني بها كما اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها عليه الصلاة والسلام وحث عليها أمته.
3: الإخلاص في القرآن الكريم.
4: مجالات الإخلاص في القرآن الكريم. الإخلاص في الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل عبادة من العبادات العظيمة، جاء القرآن بالأمر بها والترغيب فيها وترتيب الأمور العظيمة عليها، وشأنها شأن العبادات الأخرى من حيث وجوب الإخلاص لله تعالى فيها، بل إنها من العبادات التي تضطرب فيها النية ويطرأ عليها ما يفسدها من محبطات الأعمال.

0: بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه. انتهى كلامه. ولذا أكد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الإخلاص في الدعوة فقال: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فقد يكون الإنسان يدعو ويحاضر ويخطب، لكن قصده من ذلك أن يتبين شأنه عند الناس، ويصير له مكانة، ويمدح من الناس، ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله. فإذا كان هذا قصده فهو لم يدعو إلى الله، وإنما دعا إلى نفسه. فلا بد من أن تكون الدعوة خالصة لله تعالى، فليتنبه المسلم ويكون رائده وقصده من دعوته الإخلاص لوجه الله تعالى ونفع الناس وتخليصهم من الشرك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ونزلناه تنزيلا.
7: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
8: أحمد بن محمد الرشيد.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من سورة النساء من 26 إلى 28، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
1: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. يريد من الإرادة، وهي صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به، ليبين ليظهر ويوضح معالم دينه القويم وشرعه الحكيم، ويهديكم ويرشدكم. سنن هي الطرائق والمناهج. ويتوب عليكم، أي يغفر لكم ويرجعكم إلى الطاعات. عليم صفة لله تعالى، والعليم معناه المتصف بالعلم، والذي أحاط علمه جميع الأشياء ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها. والعليم من أسماء الله الحسنى. حكيم صفة لله سبحانه، والحكيم هو المحكم لخلق الأشياء كما شاء، لأنه تعالى عالم بعواقب الأمور. يتبعون الشهوات، أي ينقادون لشهواتهم وملذاتهم، تميل تنحرف عن الدين، والمراد تضل ميلا عظيما، أي انحرافا وضلالا مبينا. يخفف عنكم، أي يرفع أثقال التكاليف عليكم. ضعيفا، أي عاجزا عن مقاومة الشهوات. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير السعدي لهذه الآيات الكريمات. يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: يريد الله ليبين لكم، أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده، ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. ويتوب عليكم، أي يلطف لكم في أحوالكم وما شرعه لكم، حتى تمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده، ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة، وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: والله عليم حكيم، أي كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة. وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، أي يميلون معها حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم، من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين، وتخيروا أحسن الطريقتين. يريد الله أن يخفف عنكم، أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل، وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه: ضعف البنية، وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر. فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات. إن من صفات الله الإرادة، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول الإرادة الدينية الشرعية، وهي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وهي إرادة الله من غيره، فهي ما طلبه من عباده أن يفعلوه وأمرهم به، وقد يتحقق المراد وقد لا يتحقق. القسم الثاني إرادة كونية، وهي تتعلق بفعل الله عز وجل، وتتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الإرادة يتحقق المراد فيها ولا يتخلف، أن الله جل وعلا يحب أن يتوب إليه عباده وأن يهتدوا بهداه، فلنسارع إلى ذلك الهدى ولا نتبع أصحاب الميل والشهوات الذين يريدون بنا الزيغ والهلكة. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
4: أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلوا عليه.
2: صلوا عليه.
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة المائدة.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: آيات التوبة
3: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده
2: يفرح بها الله سبحانه، لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: حياكم الله إلى نشرة أخبارنا الرئيسة، ونستهلها معكم بالعناوين. القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. المملكة تدين استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم بل الإيراني الغاشم على الأردن، وتشدد على أهمية وقف الهجمات السافرة على دول المنطقة. المملكة تعزز حضورها الإنساني عالميا خلال يونيو الماضي بمشاريع تجاوزت تكلفتها 8.5 مليارات دولار. وزارة الحج تطلق بوابة التكاملات لتوحيد المنظومة الرقمية. هذه أبرز عناوين النشرة، وإليكم الآن التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب المغرب الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لملك المغرب. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن، مجددة تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وشددت المملكة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدة أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. عززت المملكة حضورها الإنساني عالميا خلال يونيو الماضي، إذ نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعات ووقع اتفاقيات نوعية في اليمن وفلسطين والسودان وسوريا وجيبوتي، ضمن حصيلة تراكمية بلغت 4425 مشروعا في 113 دولة بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار دولار.
3: في إطار نهجها القائم على توجيه المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً ودون تمييز، واصلت المملكة خلال شهر يونيو الماضي تعزيز حضورها الإنساني والإغاثي عالمياً عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. المركز وقع اتفاقيات ونفذ مشروعات نوعية شملت قطاعات الصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والحماية والتمكين الاقتصادي، وذلك في منطقة جغرافية واسعة امتد نطاقها من اليمن وفلسطين إلى السودان وسوريا وجيبوتي والصومال وباكستان. ففي قطاع الأمن الغذائي باليمن وقع المركز اتفاقية تعاون مشترك لدعم صغار المزارعين يستفيد منها أكثر من 7000 شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة، في حين شهدت محافظة حضرموت مشروعا لتحسين ظروف الأسر شمل بناء 114 وحدة سكنية. وفي مجال نزع الألغام تمكن مشروع مسام من انتزاع أكثر من 6700 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة لحماية المدنيين وتأمين المناطق اليمنية المتضررة. أما في قطاع غزة حيث الاحتياجات الإنسانية والصحية في تزايد مستمر، فقد وقع مركز الملك سلمان على برنامج تنفيذي مشترك مع منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات التغذية يستفيد منها أكثر من 1,300,000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر. وفي السودان شملت مشروعات يونيو إعادة تأهيل 6 مستشفيات وإنشاء 3 محطات لإنتاج الأكسجين يستفيد منها نحو 3 ملايين شخص، وفي سوريا قام المركز بدعم مجمع الهدى للرعاية الصحية في دمشق، إلى جانب تنفيذه مشروعا للتمكين الاقتصادي يدعم النساء الريفيات. ويستفيد من هذا الدعم والمشروع أكثر من 300,000 شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة. وفي جيبوتي نفذ المركز مشروعا لحفر وتجهيز 8 آبار ارتوازية يستفيد منها نحو 93,000 شخص لتعزيز الوصول إلى مصادر المياه الآمنة، وكذلك تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق المستهدفة. ويجسد تنوع المشروعات خلال شهر يونيو تكامل العمل الإنساني السعودي بين الاستجابة العاجلة ودعم التعافي والتنمية المستدام.
2: أشار تقرير صدر من صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026 بتصدر المملكة عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن هذا التبني سيسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يصل إلى 6% خلال المرحلة المقبلة. وأوضح التقرير أن تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة امتد إلى قطاعات الحكومة والرعاية الصحية والتعليم والتقنية المالية، وهو ما انعكس على تصنيف المملكة ضمن الدول الأفضل أداء عالميا في عدد من المؤشرات الدولية. تجدد المملكة في 30 يوليو من كل عام التزامها بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والعمل الجبري، انطلاقا من قيمها الإسلامية الراسخة التي تعلي من شأن الإنسان وتصون كرامته، حيث تضع المملكة مكافحة هذه الجريمة في صلب أولياتها الحقوقية والقانونية، تأكيدا لدورها في حماية الإنسان من جميع أشكال الاستغلال. رحب وزير المالية محمد الجدعان بتقرير صندوق النقد الدولي وتأكيده على قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة الصدمات، مستندا على أسس اقتصادية متينة وبنية تحتية متنوعة مع مرونة وقدرة على التكيف رغم استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في الفلبين بالتعاون مع جمعية قرين هيلز الدورة العلمية الأولى لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم، وذلك في مدينة سان هوان بمنطقة مانيلا الكبرى بمشاركة 150 إماما وخطيبا وداعية وطالب علم. أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة التكاملات لتكون حلاً رقمياً موحداً لإدارة وتنسيق التكاملات مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، بهدف توحيد رحلة التكامل الرقمي مع خدمات الوزارة وتعزيز كفاءة الأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. ما زلت أولي إلى حضراتكم فقرات هذه النشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دشن المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف اللواء صالح المربع عددا من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية في منصة أبشر، وتشمل الخدمات الجديدة خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة وتقديم حلول ذكية ومبتكرة للمواطنين والمقيمين. أكدت باكستان اليوم أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مشددة على أنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بواسطة إسلام آباد في يونيو الماضي. أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات ضد إيران في أول هجمات تستهدفها منذ نحو أسبوع، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن هذه الضربات تعد ردا قويا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت أمس واستهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وفاة شخص إثر استهداف إيراني غاشم على مبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، مما ألحق أضرارا مادية للمبنى. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعينا الكرام، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم لتجمع للفلسطينيين في شارع الوحدة بمدينة غزة. ترافق ذلك مع إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع الجلاء بالمدينة. وفي الضفة الغربية، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإقامة بؤرة استعمارية جديدة شرق مدينة جنين، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين لصالح التوسع الاستعماري. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. القيادة تهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن، وتشدد على أهمية وقف الهجمات السافرة على دول المنطقة. المملكة تعزز حضورها الإنساني عالميا خلال يونيو الماضي. وزارة الحج تطلق بوابة التكاملات لتوحيد المنظومة الرقمية. كان هذا موجز الرابعة، بل نشرة الرابعة من العصر هذا اليوم، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجداثاً أجنت معاشراً لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان تأملات وهدايات في سورة الفاتحة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن مكانة كتاب الله ووجوب التدبر في آياته ومعانيه، فيقول فضيلته:
4: أحبتي في الله، إن خير ما يتدارس في مثل هذه المجالس كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لعظيم نفعه للعباد في العاجل والآجل، ولما يترتب عليه من أجور وآثار عظيمة. أولاها أن من اجتمعوا مثل هذه المجالس يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم، فإنهم موعودون بأن ينزل الله عز وجل عليهم الرحمة ويحفهم بملائكته، كما جاء في الحديث الذي لا يخفاكم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكتاب الله عز وجل كما تعلمون هو المعجزة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نعمة الله التامة السابغة العظيمة على هذه الأمة، وهو خير كله وبركة كله وسعادة كله وهدى كله. فمن أراد الخير والسعادة والسعة وراحة البال والشفاء عليه بكتاب الله تبارك وتعالى، وعلى قدر علاقة الإنسان بكتاب ربه تبارك وتعالى ييسر الله عز وجل له وينور الله بصيرته ويفتح الله عز وجل عليه. فوصيتي لنفسي وإخواني ألا نمل من تلاوة كتاب الله، أن نكثر من تلاوة كتاب الله، فإن هذا سبب كل خير. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وحديثي إليكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله حول أعظم سورة أنزلها الله تبارك وتعالى في الكتب السماوية كلها، وهي سورة الفاتحة ذات المعاني العظيمة والمضامين الواسعة والدلالات الشريفة المنيفة. فإن الإنسان كلما نظر وتأمل في هذه السورة رأى فيها العجب ولا يملها. ولهذا لعظمة هذه السورة افترض علينا أن نكررها في كل يوم ما لا يقل عن 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المفروضة، وذلك لمضامينها وعظيم فائدتها. فإن ابن القيم رحمه الله ذكر أن الله تبارك وتعالى أودع معاني كتبه السماوية في القرآن الكريم، وأودع معاني القرآن الكريم في سورة الفاتحة، وأودع معاني سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن سورة الفاتحة، قال: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. في أول حديث قال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال إنها سبع المثاني. طيب، معروف معنى السبع المثاني، سبع آيات تثنى في كل ركعة، لكن إنها القرآن العظيم الذي أوتيته. هذا دليل لما ذكر ابن القيم رحمه الله، وخصوصا إذا استحضرنا أن من أسمائها أم القرآن وأم الكتاب وأم الشيء جامعته التي تجمعه. ولهذا يقال لمكة أم القرى، فإنها جامعة القرى والقرى كلها حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها، أي العالم كله، من حولها العالم كله، بدلالة الآية الأخرى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شوف النذارة هنا وهنا، لتنذر أم القرى ومن حولها، وهنا قال للعالمين، إذا من حولها من هم؟ هم العالمين جميعا. فصح هذا المعنى أنها في وسط العالم، أنها أم القرى متقدمة عليها وواسطة العقد تجمعها. وهكذا سورة الفاتحة هي أم الكتاب وأم القرآن. وحينما قال إن معانيها قد اجتمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دقة نظر منه رحمه الله، ولهذا ألف كتابا كما تعلمون، وإن كان من أول ما ألف، أسماه مدارج السالكين بين مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. السالكين في السير إلى الله عز وجل تعبدا وقربة إلى الله، بين إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والاستعانة طلب المعونة من الله عز وجل، وهذا يشمل كل شيء. فالحمد لله رب العالمين فيها بيان أن المحامد كلها لله، وذلك لأن الحمد مفرد معرف بأل، فهو يشمل أي الحمد كله لله عز وجل. والله عز وجل قد حمد نفسه في كتابه في مواضع عديدة، في افتتاح كتابه الحمد لله رب العالمين، وفي الإخبار عن إنزال كتابه الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وفي ابتداء خلقه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وعند الفرغ من القضاء بين العباد وقضى بينه بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فالحمد لله رب العالمين شملت المحامد كلها المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، كل ثناء على الله عز وجل، كل تمجيد، كل تحميد في الحمد لله رب العالمين. وأنا أريد أن أشير إشارات عامة لهذه المعاني البديعة فضلا عن تفسيرها. فالحمد فيه المحامد كلها، الحمد لله رب العالمين، والله فيه معنى الإلهية، وانظر ما في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالعبادة لله عز وجل، بأنواع العبادات المتنوعة من صلاة وصيام وزكاة وحج أو المعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. رب العالمين ما فيه من إثبات الربوبية، وما فيه من ذكر العالمين، الرحمن الرحيم، ذكر أسماء الله وصفاته، مالك يوم الدين، ذكر الآخرة والمعاد وما يكون فيه من أحداث، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل، اهدينا الصراط المستقيم، ما هذا الصراط المستقيم؟ الدين كله. قال بعضهم الصراط المستقيم الإسلام، قال بعضهم القرآن، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الذين علموا فلم يعملوا، والضالون الذين عبدوا الله على جهالة، عملوا لكن بلا علم. وانظر ما في كتاب الله من بيان أوصاف هؤلاء وأحوالهم. فتجد هذه السورة فعلا قد حوت معاني كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السورة الصواب أنها تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهي، وإن قال بعض العلماء أنها إنها من الفاتحة، لكن الذي يظهر الله أعلم هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية نازلة لكنها للفصل بين السور، للفصل بين السور، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما عدا ذلك من السور عدا سورة براءة فإنها آية في أولها لا منها، ومنها سورة الفاتحة. ومما يدل على هذا أن الله تبارك وتعالى سماها السبع المثاني، أي السبع الآيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فإذا حفظت هذا ثم نظرت في حديث أبي هريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. قيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا المراد به التلاوة، لفظ الصلاة يطلق ويراد به التلاوة. قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بتلاوتك وقراءتك. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجد عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا عدت إلى ما حفظت أنها سبع مثاني سبع آيات، وعرفت أنها مقسومة بين الرب وبين العبد، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصف السبع كم؟ ثلاثة ونصف. إذا لابد أن تكون آية مقسومة، وهذه الآية التي قال فيها هذا بيني وبين عبدي، فإذا لابد أن تكون هذه الآية هي الآية الرابعة، نصفها مع الثلاثة الأولى ونصفها مع الثلاثة الثانية. فإذا عد وانظر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم جينا إياك نعبد وإياك نستعين. إذن البداية الحمد لله رب العالمين. لكن لو قلنا البداية بسم الله الرحمن الرحيم ستكون هذه الآية الخامسة، كيف تكون مقسومة؟ فهذا فيما يظهر من أظهر الأدلة على أن البسملة ليست من هذه السورة. لكن الإنسان حينما يقرأ يبسمل، أولا لأنها آية قبلها، وثانيا مراعاة للجماعة والاجتماع واجتماع القلوب، لأن بعض أصحاب المذاهب إذا ما بسملت يقولون صلاتك باطلة كالشافعية، لا بد من البسملة. وبعضهم يقول إذا جهرت بالبسملة فزدت في الفاتحة، فما العمل؟ تبسمل، لكن تبسمل سرا، تبسمل سرا، فيسمعه القريب ولا يسمعه البعيد. فإذا قال لك الشافعي أنت ما بسملت قل أنا بسملت ما سمعتموني، سمعوا. وإذا قال حنفي أنت لما تبسمل سألت البعيدين سمعتموني بسملت ما سمعتموني، فتبسمل سرا. وهذا يفعله مشايخنا في الحرم كما تسمعون، شيخ الحديثي وغيره يبسملون، كلهم يبسملون سرا بسملة يسمعها القريب، ولعل هذا الاجتماع القلوب. فهذه السورة تبدأ بالحمد لله رب العالمين. هذه السورة إخالها أنها قد جاءت لمقصد عظيم، وهو سؤال الله لهداية الصراط المستقيم، لأن هذا مناط التوفيق، سلوك الصراط المستقيم الغاية من خلق الخلق. ولهذا تأمل هذا، تجد ما قبل هذا الدعاء توسل، وما بعد هذا الدعاء بيان لهذا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، تتوسل إلى الله بمحامده والثناء عليه، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء. بعد هذا ما هذا الصراط؟ تصف هذا الصراط المستقيم. فهذه السورة مقصودها الأعظم سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، وفيها تعليم من الله عز وجل لعباده آداب الدعاء. إذا أرادوا أن يدعوا الله عز وجل يبدأوا بالثناء عليه وتحميده وتمجيده كوسيلة يتوسلون بها ويتوصلون بها إلى المقصود. فالمقصود اهدنا الصراط المستقيم، لكن جاء هذا في وسط السورة، فهذا تعليم لنا أن إذا أردنا أن ندعو نبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل حاجة. وهذا قد جاءت به السنة، لما دعا رجل الله عز وجل لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، استعجل. ودعا آخر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، هذا أتى الأمر من بابه. فهذه السورة فيها تعليم لنا الحمد لله رب العالمين. والحمد ما معناه؟ الحمد الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. والطبري رحمه الله يقول الحمد لله الشكر لله خالصا، وتعقبه ابن كثير أقال في هذا نظر في أن الحمد هو الشكر، فكلام الطبري صحيح. وإن كان ابن كثير رحمه الله قد أضاف إضافات وقال اختلفوا في الحمد والشكر الفرق بينهما، وذكر أن بينهما عموم وخصوص من وجه، فقال إن الحمد أعم من جهة أسبابه أخص من جهة أنواعه، والشكر أخص من جهة أسبابه أعم من جهة أنواعه. بمعنى أن أسباب الحمد المحاسن والإحسان، الصفات اللازمة والمتعدية، يعني أن الله عز وجل يحمد على الصفات اللازمة المتعلقة به تبارك وتعالى، فيحمد على قضائه وقدره وعزته وسمعه وبصره واستوائه على عرشه، صفات متعلقة به سبحانه. ويحمد على الصفات المتعدية، فيحمد على خلقه ورزقه وهدايته وإنعامه وعطاياه، فمن هنا الحمد أعم، لأن الشكر إنما يكون على الإحسان، فالشكر يكون على الإحسان العطايا والهبات، ولكن من حيث أنواعه فإن الحمد يكون بالقلب واللسان أو من حيث ما يقعان به، قل هذا أو هذا. وأما الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. فهنا ابن كثير رحمه الله فصل هذا التفصيل، وهو تفصيل صحيح، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الحمد والشكر من الألفاظ التي تختلف بالاجتماع والاقتران، فيقال فيها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. مثل ماذا؟ الإيمان والإسلام، البر والتقوى، الفقير والمسكين، قضاء والقدر. يعني إذا انفرد أحدها شمل قرينه وما يذكر معه، وإذا ذكر جميعا تميز كل واحد بشيء. وهكذا الحمد والشكر، فإذا ذكر الحمد يشمل الشكر، وإذا ذكر الشكر يشمل الحمد. ولهذا لما فسر الطبري رحمه الحمد لله قال الحمد لله الشكر لله خالصة، هذا صحيح لأنه فسر الحمد لوحده. لكن أظن أنه لو سئل الطبري ما الفرق بين الحمد والشكر لقال مثل ما قال ابن كثير. فابن كثير تفصيله حينما يجتمعان، والطبري تفسيره حينما يفترقان، فلكل وجه والكل حق. الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة كلمة عظيمة، وبعض العلماء ما تعرض لها بتفسير قال كما جاء عن علي رضي الله عنه قال هي كلمة رضيها الله للنفس وأحب أن تقال له، وبعضهم فسرها كما تقدم وقال الحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، أو الشكر لله عز وجل خالصا. وهي كلمة عظيمة ترضي الرحمن وتملأ الميزان وتسكن الجنان، في الحديث الحمد لله تملأ الميزان، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. ترضي الرحمن، إذا أمر الله الملائكة فقبضوا روح ولد عبده قال قبضتم ولد عبدي؟ فقال نعم، قال وهو أعلم سبحانه وتعالى قبضتم فلذت فؤادي؟ فيقول نعم، فيقول ماذا قال؟ فيقول يا ربي حميدك واسترجع، فيقول ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذه الأمة يسمون الحمادون لكثرة حمدهم الله عز وجل، ومن وفق له وفق لخير عظيم، وبعض الناس موفق لهذه الكلمة فتجد عنده من الرضا والطمأنينة والراحة ما الله به عليم، وإن كان في فقر وحاجة ومرض وهم، كيفك يا فلان؟ الحمد لله الحمد لله. وبعض الناس ما يوفق لها ويكون في شقاء وهم وغم، ما يوفق للحمد لله، كيفك يا فلان؟ قال والله نجمعها من هنا وتروح هنا، ما هو موفق للحمد. فهذا التوفيق أن يوفق العبد للحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ومعنى الله، ما معنى الله؟ الإله. الدليل من القرآن، من آيات نجمعها، بعض المعاني تفهم بالاقتران، حينما تجمع آيات مع بعضها تعطيك النتيجة الصحيحة. الله عز وجل قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو واحد سبحانه وتعالى، فما معنى الله في السماوات وفي الأرض؟ ننظر آية أخرى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذن الله إله، هو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الإله المعبود الذي يعبده أهل السماء والإله المعبود الذي يعبده أهل الأرض. إذن الله بمعنى الإله، والدليل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الحمد لله رب العالمين. الله يقول أهل اللغة أعرف المعارف، ما معنى أعرف المعارف؟ هذا مشهور عن سيبوي، يقول الله أعرف المعارف. المعرفة لماذا تسمى معرفة؟ لأنها تعرف بصاحبها وتدل عليه. أعظم اسم يدل على مسمى هو اسم الله، هذا معنى أعرف المعارف. الحمد لله رب العالمين، هذا الاسم العظيم بعض العلماء يقول هو اسم الله الأعظم. ما الدليل؟ قال لأن الأسماء تأتي تابعة له ويأتي متقدما عليها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، هو الله الملك القدوس، يقول هو الله ثم يأتي بالأسماء الأخرى بعده، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول هذا اسم الله الأعظم. ولا شك أنه اسم عظيم دل على صفة ماذا؟ الإلهية لله عز وجل، لأن يعني كل اسم يدل على صفة ولا عكس، يعني كل اسم يشتق من صفة ولا عكس. فالله دل على صفة الإلهية، الرحمن دل على الرحمة، العز دل على العزة ولا عكس. فالله تعالى يضحك لكن ما تقول الضحك، ينزل السماء الدنيا لكن ما تشتق من هذا اسم.
5: محاضرة الأسبوع.
0: أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني محاضرته متأملا في سورة الفاتحة، فيقول فضيلته:
4: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، ما معنى الرب؟ لها ثلاث معاني مشهورة. الرب معنى السيد والمالك والمصلح. الرب معنى المالك، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. رب الإبل يعني مالكها، فالرب معنى المالك. والرب معنى السيد، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديها. إلى ربك يعني إلى سيدك. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. على أحد التفسيرين يعني إنه سيدي، هو اشتراني وأحسن إلي ما أخون في أهله، على أحد التفسيرين. فالرب معنى السيد. وأن تلد الأمة أيضا ربتها أو ربها، حينما تكثر الفتوح ويكثر التسري فيولد للولاة من الجواري، فيكون ابنها يكون مكان أبيه سيدا لها واليا لها. فالرب معنى السيد. وفي الحديث: السيد الله، يعني له السيادة المطلقة. والرب معنى المصلح من التربية، وهي الإصلاح. زار رجل أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال: أين

الله، ويخص بعضهم هذا بالأحياء، عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم النمل وعالم الحيتان، عالم وعالم وعالم، عوالم أو عالمون، والله رب العالمين، بمعنى أنه هو مالكهم كلهم، وهو سيدهم كلهم، وهو مصلح شؤونهم كلهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله رب العالمين. الرحمن الرحيم ذو الرحمة العامة، لأنه هو رب العالمين التي وسعت كل شيء وشملت كل حي. الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والله عز وجل لما ذكر استواه على عرشه قال الرحمن على العرش استوى. قالوا لما كان العرش محيطا بالمخلوقات ذكر استواءه على عرشه باسمه الذي هو شامل للخلائق كلها وهو الرحمن، فقال الرحمن على العرش استوى، ما قال الرحيم على العرش استوى، لا، الرحمن، لأن الرحمة شاملة كل من أحاط بهم العرش. مالك يوم الدين، والدين دينان، دين جزاء وحساب ودين عمل. دين الجزاء هو المذكور في قوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ونحن نقول كما تدين تدان، كما تجازي تجازى، كما تعمل يعمل بك. ودين العمل وهو الإسلام، دين العمل الحق، إن الدين عند الله الإسلام، وبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمراد بالدين هنا المعنى الأول، الجزاء والحساب. فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهو سبحانه مالك الدين والدنيا، لكنه ذكر هنا ملكه ليوم الدين لأنه في ذلك اليوم يظهر تفرده تبارك وتعالى بالملك تفردا لا ينازع في أحد. أما في الدنيا فقد يتجهر بعض الناس ويقول كما قال ذلك الطاغية أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيزعم من له ملك، أو يقول قائل هذا مالي وملكي ورثته كابرا عن كابر، هذه منازعة لله عز وجل. كل ملك دون ملك الله ملك تمليك من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا حتى ملابسنا ما هي علينا، ثم ابتلانا منحنا وأعطانا وخولنا وابتلانا، ثم نعود إلى الله كما جئنا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لكن بس العمل مدون أمام، ويحشر الناس حفاة عراة غرلا، عرى غرلا مثل ما جاءوا، لكن هذا بس اختبار، أوراق الامتحان تركوها لكن النتيجة قدامهم. فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، يظهر تفرده في ذلك اليوم تفردا لا ينازع في أحد، حينما يجمع الله الأولين والآخرين، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. جاء أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، وكلتا يدي الله يمين، ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الديان، أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يقول لمن الملك اليوم؟ لا يجيب واحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. يظهر تفرد الله عز وجل بالملك تفردا لا ينازعه في أحد، مالك يوم الدين. ثم جاء التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. ولاحظ هنا أنه جاء هنا التفات الخطاب، التفات الخطاب وتغير الخطاب من الغيبة للحضور أو من الحضور للغيبة، والمقصود العام من لفت الانتباه، والمقصود الخاص كل التفات بحسبه. فالمقصود العام لفت الانتباه، وهذا كثير في كتاب الله وله أساليب. لفت الانتباه في كتاب الله أحيانا بتغيير الإعراب، تكون الآية معطوفة على منصوب وهي تأتي مرفوعة، والعرب كان ميدانهم البيان، يتذوقون الكلمات تذوق، يؤثر فيهم الكلام، فإذا سمعوا الكلام تغير ركزوا وانتبهوا، ولهذا جاءت الحروف المقطعة والله أعلم للفت الانتباه. فحينما يسمعوا حروفا لا يفهمون معناها يصغون ما هذا الكلام، ثم يضربون بالحجج والآيات البينات، ألف لام ميم، ما هذا، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. وكذلك أيضا من الأساليب الالتفات. هنا الحمد لله رب العالمين على سبيل الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أي هو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين هو مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هنا خطاب، من غيبة إلى خطاب، له حكمة أو غرض خاص. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، يقول كأن العبد لما حمد الله وأثنى عليه اقترب من الله عز وجل، قربه الله، فدخل على الله فواجهه بالخطاب.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

0: ثم إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. ففيها إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالاستعانة. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول: إياك نعبد تذهب الرياء، وإياك نستعين تذهب الكبرياء. إياك نعبد تذهب الرياء، فإن معناها لا نعبد إلا إياك، وهي معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإياك نعبد أي نعبدك وحدك لا شريك لك، كما يدل عليه تقديم المعمول. وإلا البلاغة الإيجاز، يقولون البلاغة الإيجاز، ونعبدك أوجز من إياك نعبد. لكن صار هناك هدف أسمى وأعظم، وهو توحيد. فقدم المعمول ليدل على الحصر، أي لا نعبد إلا أنت يا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لك نخضع نتذلل رغبة ورهبة ومحبة وطاعة، لك وحدك لا شريك لك. وإياك نستعين أي نطلب العون منك يا الله وحدك لا شريك لك، لا من غيرك، لأننا ضعفاء، ما نملك لأنفسنا حولا ولا طولا. فهي تذهب الكبرياء، لأن المتكبر يعتز بنفسه، وربما لا يطلب من أحد المعونة وإن كان عاجزا في حقيقته، لكن المؤمن يستكين لله ويتواضع لله عز وجل، ويعلم أنه بحاجة إلى ربه في كل حركة وسكن. لهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا قدر إرماشة عين يا الله. لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه ولو لحظة هلك. لو قيل لك تولى قلبك، يلا شغل قلبك، تولى نبض قلبك شوية تحصل سكتة، ولو ينشغل عنه بشرب الماء يسكت وينتهي، تولى نفسك وتردده، تولى الدم وهو يجري في عروقك، تولى عقلك، تولى أمورك، تجد أن في الإنسان آية عظيمة، آية عظيمة، حينما يتأمل يشده مما فيه من آيات عظيمة. كما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما ترون. تأمل نفسك، تأمل خلقك، تجد العجب والعجاب. لو جزء واحد، لو نظرت إلى العين، هذه العين في طب العيون تخصصات، يتخصص طبيب 7 سنوات في القرنية، وآخر في الشبكية، وآخر في القناة الدمعية، وآخر في الحول وانحراف العين. طيب هذه عين واحدة يتخصصون هذه المدة كلها، وقد يتقنون وقد لا يتقنون، وهكذا بقية الأعضاء. بل فيك أعضاء تعمل ما تدري عنها، فإذا مرضت قالوا فيك كذا، هذا فيه وماذا يعمل وما دوره، ما تدري عن هذا. الله تعالى خلقك في أحسن تقويم، هذا العقل العجيب، وهذه البرمجة السريعة التي تحصل. تمشي بسيارتك فتفاجأ بطفل يمر من أمامك، العين ترى، ترسل رسالة للمخ، المخ يبرمج بسرعة، يعطي إشارة للقدم: حركي، أضغطي، أضرب فرامل، في لحظة، ما تنتظر يدور النت يأتي أو يعطي العملية، في لحظة ما نشعر بها. سبحان الله. فالإنسان بأمس الحاجة إلى الله عز وجل: إياك نستعين. أعظم ما تستعين الله عز وجل عليه هو ماذا؟ الهداية للصراط المستقيم. ولهذا جاء بعدها: اهدينا الصراط المستقيم. والهداية كما تعلمون أنواع: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتسديد، وهداية تثبيت. وكل هداية تتعدى بحرف إذا عديت بإلى الدلالة والإرشاد، وكل حرف إذا عديت بعلى التثبيت، لكن هنا ما عديت بحرف. يقول ابن القيم: حتى تشمل أنواع الهدايات كلها. اهدنا الصراط يعني اهدنا إليه فدلنا، اهدنا في الصراط فعلمنا ما لم نعلم، اهدنا على الصراط فثبتنا. فأنت بأمس الحاجة إلى الهدايات كلها في كل وقت وكل حين. ولو قال اهدنا إلى الصراط صار هداية دلالة، ما فيه تثبيت، لا، هنا قال اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم، الصراط في الأصل الطريق القويم الموصل إلى المقصود، والمراد به هنا دين الإسلام، كما يدل على حديث النواس بن سمعان: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، قال: فالصراط الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم عليهم بماذا؟ أنعم عليهم بالعلم والعمل. أنعم عليهم بالعلم والعمل. طيب ما الدليل على هذا التفسير؟ الدليل ما بعد ذلك: غير المغضوب عليهم وهم الذين علموا فلم يعملوا، ولا الضالين وهم الذين عبدوا الله على جهالة. فكأنك تقول: يا الله دلني وأرشدني ووفقني وسددني وثبتني على دين الإسلام، دين العلم والعمل، دين من علموا فعملوا، لا من علم فلم يعمل، ولا من عبدك على جهالة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم من؟ الذين علموا فلم يعملوا. وجاء في السنة أنهم اليهود، وهؤلاء أصلهم وأساسهم وأخص صفاتهم أنهم مغضوب عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليه. والضالون النصارى لأنهم ضلوا الطريق وعبدوا الله على جهالة. ولكن هل هؤلاء مغضوب عليهم وأولئك ضالون لذواتهم أو لأوصافهم؟ لأوصافهم، وإلا ذواتهم فاليهود بنو إسرائيل بنو نبي، لكن غضب الله عليهم لأوصافهم، علموا فلم يعملوا، ولهذا كل من شاركهم في هذه الصفة شاركهم في النتيجة في الغضب. وكذلك النصارى، ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم آمين، هذا تأمين على الفاتحة وليس منها، وهذا مما حسدت عليه اليهود، حسدون على التأمين هذا، فالتأمين شأنه عظيم. المؤمن أحد الداعيين، إذا دعا إنسان وقلت آمين شاركته في دعائه، ولهذا قالوا كان موسى عليه السلام يدعو على فرعون وقومه وهارون يؤمن، فقال الله قد أجيبت دعوتكما، وبطبيعة الحال ما كان يدعوان الله بصوت واحد جماعي، وإنما واحد يدعو والآخر يؤمن فقال دعوتكما. فالمؤمن أحد الداعيين في الحديث، إذا أمن فأمنوا، ومعنى إذا أمن الإمام أي إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الموحد في نعمة من الله عز وجل، حافظ على توحيدك والله أبواب المغفرة كثيرة، بأكلة بشربة بكلمة يغفر لك، بس احرص على توحيدك. من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يؤمنون؟ إذا انقطع صوت الإمام من قوله ولا الضالين. ولهذا ينبغي أن نحرص على هذا الشيء، الأمر الثمين، ونحسن التوقيت. أن بعض الناس يؤمن مع مد الإمام ولا الضالين هو يمد آمين، فهذا سبق، وبعضهم يتأخر، وبعض الأئمة أيضا يخطي في هذا حينما يؤمن بعد المأمومين. يحصل هذا؟ نعم يحصل. بعض الأئمة إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المأموم آمين، ثم أخذ نفسه وقال آمين، طبعا صرت بعدهم الآن، فاستبق من نفسك شيئا تؤمن مباشرة بعد ما تفرغ من ولا الضالين. فهذه بعض المعاني والمضامين لهذه السورة العظيمة، ومعانيها أوسع من هذا بكثير، فهي القرآن العظيم. ولعل فيما ذكرت كفاية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان تأملات وهدايات في سورة الفاتحة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
1: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج،

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الإسراء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الإسراء.
1: غرف الجنة. الجنة محل خواص الله وأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وغرف الجنة منازل عالية ودرجات رفيعة، ومن حسنها وبهائها وصفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هي شفافة لا يحتجب من فيها، لا يخفى عنها من خارجها، كما أنها عالية ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغارب في الأفق. وقد ورد ذكر الغرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: وهم في الغرفات آمنون، وقوله جل وعلا: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والأسباب الموصلة إليها كثيرة، ومنها ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، وهو يتأكد للجائع والمضطر وللجيران، وأفضل أنواعه الإيثار مع الحاجة. والكلام الطيب من أسبابها كذلك، ويشمل مخاطبة الناس باللين وطلاقة الوجه معهم وتجنب الغلظة. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي أيضا من أسبابها، وذلك وقت الصفاء ونزول الرحمات. نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: أنبأ
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
2: الوجيز.
1: الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: تقديم
2: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
2: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
2: في الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها من دلوك الشمس الذي هو زوالها إلى ظلام الليل، وهذا هو وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن قوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن

بما هم فيه من شدة ذلك اليوم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. وجاء فيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، والوسيلة أعلى منزلة في الجنة، قريبة من العرش، وهي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، فأنزل الله عليه هذه الآية، ووعده أن يجعل له سلطانا، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه.

في هذه الآية تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم الحق الذي لا مرية فيه، واضمحل باطلهم، والباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وننزل

يخبر الله عن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، يذهب ما في القلوب من أمراض الشك والنفاق والشرك والزيغ، وهو رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة والرغبة في الخير، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه. وأما الكافر الظالم نفسه فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً وكفراً، والآفة من الكافر لا من القرآن.

يخبر تعالى عن نقص الإنسان في حالتي السراء والضراء إلا من عصم الله تعالى، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته، وإذا مسته المصائب والحوادث والنوائب قنط أن يحصل له بعد ذلك خير.

0: يقول الله تعالى في تهديد ووعيد: قل كل يعمل على طبيعته ونيته فربكم أعلم أينا أهدى سبيلا وسيجزي كل عامل بعمله.
1: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: روى الإمام أحمد أن قريشاً قالت ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت هذه الآية.

إخباراً بأنها مما استأثر الله بعلمه، وأنه إنما أطلعكم من علمه على القليل، وأن هذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به، والروح ذات لطيفة تسري في الأجساد كالماء في عروق الشجر، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن.

0: يذكر الله تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
1: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.
0: لو شاء الله تعالى لذهب بالعلم الذي أوحاه إليك يا محمد من هذا القرآن، لكنه لا يشاء ذلك رحمة منه وتفضلا عليك، إن فضله كان عليك كبيرا باصطفائه إياك لرسالته وإنزاله عليك كتابه وسائر نعمه عليك التي لا تحصى.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنه أثناء قيامه ينحني انحناء يصل إلى حد الركوع أو أكثر بغرض أخذ شيء سقط منه أو أخذ منديل احتاجه، وبذلك يكون قد خرج عن حد القيام وهو ركن من أركان الصلاة. ولذا أفتى بعض العلماء ببطلان صلاته في هذه الحال إلا أن يكون جاهلا فيعلم. وإذا أراد تناول منديل أو شيء سقط منه فلينتظر حتى يركع فيقترب بذلك من الشيء الذي أراد أخذه، فعند ذلك يأخذه وهو على ذلك الحال، لا أن يأخذه وهو قائم وينحني ليأخذه. ومن الأخطاء أيضا تأخر المأموم عن متابعة الإمام مع قدرته، حيث يتباطأ بعضهم عن المتابعة حتى يكاد الإمام أن ينتقل إلى الركن الآخر، وذلك المتباطئ لم يلحق الإمام. والمتعين على المأموم أن يتابع إمامه ويجتنب ثلاثة أمور مخالفة للمتابعة. الأولى مسابقة الإمام، وهذه قد تقدم أنها تبطل الصلاة. الثانية الموافقة للإمام بحيث يتحرك مع الإمام تماما، وهذا لا يحل، بل المتعين عليه أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه ثم يلحق به. الثالثة المخالفة، وهي التي ذكرنا من تأخر المأموم عن متابعة إمامه تأخرا لا حاجة له به، والذي يبعد المصلي عن هذه الحالات الثلاث المنهي عنها ويسلم له صلاته هي حالة المتابعة للإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، رواه البخاري.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الإف إم جازان 91.9 فيفا 101.6 العبادل 105.1 جزر فرسان 89.7 على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أذكار المساء.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الواقعة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. سبحان الله، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأرحم من استرحم وأكفى من توكل عليه وأبر من أجاب. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وباسمك العظيم أن تقبلنا وترضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأخسئ شيطاننا، وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

كاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن

قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنةً

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النحل.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: مستمعين الكرام، القيوم القائم على كل شيء، سنة نعاس، كرسيه موضع قدمي الرب سبحانه، ولا يعلم كيفيته إلا الله، يؤوده يثقله. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لا معبود بحق إلا الله، لا نافع ولا ضار سواه، ولا معطي ولا مانع إلا هو، لا دين إلا دينه، ولا حكم إلا حكمه. ما أفقر العباد إلى الحي الذي اكتملت حياته لكمال ذاته وأسمائه وصفاته، وما أقوى يقين المؤمن الذي تعلق قلبه بالقيوم الذي قام بنفسه وقامت حياة الخلق به. راقب الله حق المراقبة، فإنه لا يغفل عنك لحظة، واقدره حق قدره، فإنه القيوم الذي أقدرك والحي الذي أحياك. استحضار ملك الله تعالى لما في السماوات والأرض يسكب في روحك القناعة برزقه والرضا بقضائه والجود بعطائه. لا يملك أحد شيئا من دونه سبحانه، فهو المالك الحق والخلق كلهم عبيده، فلا تتوجه إلى غيره ولا تخضع لسواه. إن كان كرسيه سبحانه وتعالى قد وسع السماوات والأرض، فكيف بعظمة خالق الكرسي جل جلاله؟ مهما على شأنك وعظم قدرك، فاعلم أنك لا تزال عبدا لله العلي العظيم، فطامن من كبريائك وتواضع لإخوانك، وتذكر قدرة الله عليك. قد تكفل الله لمن قرأ هذه الآية بالحفظ، وألا يقربه شيطان في ليلته. سيحفظك أيها المخلوق الصغير ممن لا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهن.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: شرح كتاب التوحيد.
5: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنعام.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل، وإيمانا بلا خلل، وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون.

0: وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، أستغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم يا من ملكت قلوب المحبين شوقا إلى جنتك، اللهم يا من لا يخيب قاصده ولا يطرد عن فنائه مؤمله، اللهم بساحتك تحط رحال الراجين، فلا تقابل يا مولانا بالتخييم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين،

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة مشكورا وباسمكم أرحب به، فحياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنتم أخي حياكم الله وبارك في جهودكم، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا هذا مباركا وأن يعيننا فيه على خدمة إخواننا وأخواتنا وأن يلهمنا السداد في القول.
1: اللهم أمين. أستهل هذه الحلقة بهذا السؤال، بعثت به إحدى الأخوات تسأل عن حكم قصات الشعر النسائية التي تتشابه فيها المسلمات مع غير المسلمات، خاصة أن كثيرا مما اختص به الكفار صار عاما وشائعا وليس خاصا بهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قصات الشعر النسائية التي تتشابه فيها المسلمات مع غير المسلمات، إذا كانت هذه القصات خاصة بغير المسلمات ثم زحف المسلمون إليها وخالطهم فيها فلا يجوز، وكذلك إذا كان في هذه القصات إشارات إلى أعمال يعني يقوم بها الكفار من الأعمال الفنية أو الأعمال الفاسدة، فلا يجوز أيضا أن المرأة تتعشق ما يختص به أولئك. لكن عندنا شيء الآن يحسن أن ننبه أيضا عليه، القصات التي تشبه قصات الشباب والتي يسمونها أحيانا البوية، هل يجوز؟ لا يجوز يا إخواني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمتشبهات من النساء، المتشبهين بالنساء مخنثين، والمترجلات من النساء متشبهن بالرجال، كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا. فلا يجوز يا إخواني للمرأة أن تضع قصة تشبه قصة الولد، لأن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء مما ورد النهي الشديد عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل إلى اللعن، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
1: أحسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل عن حكم التخيلات الذهنية، كان يتخيل الشخص أنه يعني أمير أو ذو مكانة مرموقة.
2: إذا كانت تخيلات فقط أن يتخيل أنها أمير أو تاجر أو نحو ذلك، هذه تجوز ولكنها بضاعة المفاليس. لكن يا إخواني الخيال الطبيعي العابر الذي يمر على الإنسان ولا يقطع صلته بالواقع، هذا شيء جيد، ما في شيء يمنعه. والإنسان الطموح يتخيل أنه ناجح وأنه دخل المشروع كذا وأنه رد عليه كذا وأنه فهذا شيء جيد، وهذا كله في دائرة الخيال الطبيعي ولم يخرج من الإنسان إلى معصية أو مرض نفسي. لكن قد يكون الخيال مذموما إذا أورث صاحبه كبرا أو تعاليا على الناس، أو جعله يحتقر الآخرين، أو صار هذا الخيال هروبا دائما من الواقع يمنعه من العمل، أو يؤدي إلى ترك واجباته، أو كان فيه تمني معصية أو تخيل محرمات، فهذا لا يجوز. وهناك خيال مرضي أو وهمي، فيعيش الإنسان كأنه حقيقة فيه ويعطل حياته، وقد يحتاج إلى استشارة طبيب نفسي مختص، فإن ذلك مما يضيق الدائرة على الأوهام التي تلعب بالإنسان وتحدوه إلى ما لا ينفعه. نعم.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل يكفي الاستغفار والتوبة عن الإساءة للأم، أم يجب طلب السماح منها مع علمي بأن ذلك سيحزنها ويقلقها؟
2: يا إخواني، الإساءة للأم حرام ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز للبنت ولا للابن أن يسلك طريقا يغضب الأم ويجعلها تتضايق من الواقع الذي تعيش فيه بسببه. وإذا حصل أن الإنسان وقع في ذلك، فإن الله تعالى فتح له باب التوبة والاستغفار. والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. خلونا نقف عند هذه. رب العالمين يعلم أنك قد تقصر أو تخطئ أو كذا، لكن فتح لك باب التوبة والرجوع، فإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، يعني الرجاعين إلى الله بالتوبة، غفورا. فإذا وقع من الإنسان خطأ يتوب ويستغفر ويطلب من الوالدة أن تسامحه. عندنا مسألة أخرى: إذا كان طلبه من الوالدة سيزيد يعني غضبها وستدعو عليه فيبتعد، يدعو لها ويبتعد عنها حتى يخف الغضب. يا إخواني، ترى بعض الناس غضبه مثل جدر الضغط، لا تجيه دامه يصيح، خلين يظهر اللي يخف عليه بعد يومين بعد ثلاثة، تجي وتعرض وجهة نظرك، يصاحبها التوبة والإنابة والدعاء للأم وتقبيل رأسها وتقبيل يديها. فإن الأم في الغالب إذا رأت هذا بعد فوران الغضب يعني تسامح، في الغالب أنه يحصل السماح. نعم.
1: حسن الله عليكم علي الشيخ. هذا الأخ الكريم يسأل له عن الفرق بين الحكايات عن الزمن القديم أو عن الحوادث التي تقع للناس وبين الغيبة، وهل إذا كان الحدث به صفة أو خلق سيء يدخل في الغيبة مباشرة بغض النظر عن نية المتحدث؟
2: يا إخواني، إذا كانت حكايات الزمن القديم من الغيبة، فأكبر الناس المغتابين هم علماء التاريخ، يعني ابن كثير وابن الأثير وابن جرير الطبري وغيرهم، هؤلاء يحكون التاريخ بحسنه وسيئه، لكن ليس قصدهم أن ينشروا الأمر القبيح أو أن يسيئوا إلى الإنسان الذي يتكلموا فيه، لا، بل قصدهم أن يقصوا التاريخ للعبرة، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهؤلاء ينشرون التاريخ، والتاريخ هو صندوق التجارب، وكثير من الذين لهم مناصب يدرسون أولادهم ويدرسون التاريخ من أجل أن يستفيدوا مما ورد فيه من النتائج الحسنة والنتائج السيئة. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يقول: وزني ثقيل وأعاني من ألم في الساقين ولا أستطيع الوقوف بعد السجود بسهولة، فهل تجوز صلاتي بجلوسي على الكرسي عند السجود؟
2: رب العالمين يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان وزنك يمنعك من الصلاة قائما ومن الركوع وأنت أثناء القيام، فإنك تعمل ما يناسب وضعك وترجو من الله تعالى القبول، ويكفيك الأدلة التي ذكرتها الآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأيضا تتذكر أن الله تعالى لا يكلفك بما يشق عليك، ما في أرحم من الله ولا أكرم من الله. فإذا كنت تتعب من الصلاة قائما فصل قاعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحصين لما زاره وهو مريض، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأمر مربوط بالاستطاعة. والقاعدة الشرعية تقول: المشقة تجلب التيسير. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة، هذا المستمع الكريم يسأل عن حكم من يكتفي بالكتاب والسنة ويرد أقوال العلماء.
2: يا إخواني بارك الله فيكم، هؤلاء الذين يحتقرون ورثة الأنبياء والذين أخذ عنهم المسلمون الفقه ودرسوا آثارهم في الكتاب والسنة في تفسير الكتاب والسنة، هؤلاء مخطئون، نسأل الله لنا ولهم العافية. وما من أمة إخوتي في الله ينتقص آخرها أولها إلا كان ذلك دليل على ضعفها ودليل على انهيار ثقافتها. فالاقتصار على الكتاب والسنة هو الأصل الذي لا خلاف فيه، لكن من يفسر الكتاب والسنة؟ إنهم العلماء الذين أمضوا أوقاتهم في دراسة هذه النصوص ونقلوا أخبار العلماء السابقين فيها. فحينئذ أحبتي في الله، التعاون على البر والتقوى هو الموصل إلى العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أثنى على العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فجعل البيان إليهم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون دلالات الألفاظ، ويعرفون مقاصد الشريعة، ويجمعون أن يجمعوا بين النصوص التي يبدو ظاهرها متعارضة، فهم يعملون مع ما ينفع الأمة. زادهم الله فضلا وبارك في جهودهم، ولا يحتقر طرق العلماء السابقين إلا من كان في قلبه مرض. أرأيت هؤلاء الذين يقولون: ما لنا ولمالك، نحن نريد الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخرون يقول: اتركون عن ابن حنبل، ما نريده يا أخي، نحن نريد قال الله قال الرسول. طيب كلام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام الشافعي أبو حنيفة من أين أتوا به؟ إنما أتوا به من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. هذا الأخ المستمع هادي يحيى يسأل يقول: هل يصح تلبس الجن بالإنس وتحدثه على لسانه، أم هذه بدع وخرافات؟
2: هذا الأمر اختلف فيه العلماء المعاصرون، والحقيقة أن تلبس الجن بالإنس أمر ثابت عقلا ونقلا وأمامنا في الواقع، لكن الكلام في الزيادات. يطيب لكثير من الناس أن يتحدثوا عن الجن وعن العين وعن السحر، فيجعلون أمراض الناس كلها بسبب هذه، وهؤلاء قل نصيبهم من العلوم المعاصرة، ليسوا أطباء ولا يعرفون الطب، وإنما يكذبون بالطب. بعضهم من زيادة جهله يمنع الناس من العلاج عند الأطباء ويحذرهم من ذلك، فيمنعهم من علاج أمراضهم ويجعلهم يترددون عليه وعلى أشباهه من الذين يطحنون لهم بعض العلاجات المأخوذة من النباتات وغيرها، وهم لا يعرفون هل هي علاج فعلا أو لا، ثم لا يعرفون كم الجرعة في اليوم، مرة مرتين ثلاث، ثم لا يعرفون مقدار الجرعة التي تكون سببا في الشفاء، وكل هذا ليس لهم سبيل علم إليه، فهم يمنعون الناس من الطب المقنن القائم على التجربة الذي اعترف به عقلاء العالم كلهم، ويمنعونهم منه ويعني يلجئونهم إلى العلاجات الشعبية التي لا سند عقلي أو علمي يؤيد العلاج بها. ثم أيضا بارك الله فيكم، صرع الجن للإنس هذا يشهد له بعض آيات القرآن، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه في آية فيها دليل على هذا، لكن لا نريد الغلو في ذلك، لا نريد تفسير جميع الأمراض النفسية بأنها جن وشياطين، وإنما يوجد تلبس، ولكن ليس كما يقول هؤلاء الذين نزلوا في الميدان وجعلوا علاج هذه الأمراض حكرا عليهم.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة أيها الكرام وهذا التوجيه الكريم، نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فشكر الله لكم معالي الشيخ وأجزل لكم الأجر.
2: وأنتم أخي شكر الله لكم وبارك في جهودكم، والله تعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويغفر لوالدينا ولجميع قرابتنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره وتدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى ختم هذه الحلقة أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. في ختمها تقبلوا تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونشكركم على طيب متابعتكم، ونعود نلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الكهف ومريم.

موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الكهف ومريم.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي.
3: يقول الإمام ابن باز رحمه الله:
4: هذه الآية العظيمة فيها شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته عند الله وأنها منزلة عظيمة، ولهذا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه وذكره بأوصافه الجميلة عند الملائكة، هكذا صلاة الله على عبده.
3: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
5: ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق حقوقا عليه، حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك وزوجك وكل الناس، ولا يمكن يتم إيمانك إلا بهذا.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
7: تنفس الصباح بيوم جديد،
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
6: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن:
9: شرح كتاب التوحيد.
10: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
9: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة،
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب في مطلعها بأخوي الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا بكم.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا الكريم. أحسن الله إليكم شيخنا، انتهينا في الحلقة الماضية من الموضوع السادس من موضوعات اليوم الآخر، وهو عذاب القبر ونعيمه، فما الموضوع السابع الذي نفتتح به حلقتنا هذه؟
2: نعم، بارك الله فيكم. انتهينا في الموضوعات الست الماضية من القسم الأول من مباحث اليوم الآخر، وهو مبحث البرزخ، وننتقل اليوم بعون الله للمبحث الثاني، وهو مواقف القيامة، والبداية بقيام الساعة، وهو الموضوع السابع من سلسلة الإيمان باليوم الآخر التي نبحثها في برنامجنا هذا. وعندنا فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الساعة. الساعة هي القيامة، قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
3: ولما سميت بالساعة؟
2: إما لسرعة الحساب فيها، الله جل وعلا يقول: وهو أسرع الحاسبين، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة واحدة، فيموت كل من كان حيا مرة واحدة ثم يبعثون بعد ذلك. المسألة الثانية قرب قيام الساعة وموعدها. دلت الأدلة على أن الساعة قريبة، قال سبحانه: اقتربت الساعة، وقال سبحانه: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى.
4: وما معنى هذه الإشارة؟
2: أي أن القرب بين بعثته عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة قرب شديد، كما أن القرب بين الإصبعين شديد، أو أراد القرب بين طول هذه وهذه. وجاء عند ابن منده: بعثت في نسم الساعة، وعند أحمد والطبراني وحسنه ابن حجر: بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني.
3: أحسن الله إليكم. هنا يرد إشكال مفاده بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا واليوم أكثر من 1400 عام، فكيف تكون قريبة مع هذه المدة والساعة لم تقم حتى الآن؟
2: القرب يا دكتور شيء نسبي، فبالنسبة لبداية الدنيا فما بقي منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة شيء قليل. مسألة القرب والبعد كما قلت مسألة نسبية، فإذا قرنت بين المدة بآلاف من السنين مضت منذ نشأة هذه الدنيا، فإن المدة ما بين بعثته عليه الصلاة والسلام وقيام الساعة مدة قليلة. أقول: ومع قربها، إلا أن الله سبحانه قد استأثر بموعد قيامها على وجه التحديد. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة. وفي حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم، لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي إذا كان السائل لا يعلم فالمسؤول لا يعلم أيضا. والحكمة ظاهرة في إخفاء وقت الساعة، وذلك ليكون الناس في تيقظ دائم واستعداد مستمر، والله أعلم. المسألة الثالثة: خاض بعض الناس قديما وحديثا في موضوع عمر الدنيا وتحديد موعد القيامة، ومنهم من ألف في هذا، واعتمدوا على أخبار لا يصح منها شيء. كل الأحاديث الواردة في هذا الباب هي ما بين موضوع وضعيف، أو هي أخبار لأهل الكتاب لا حجة فيها، ولابن القيم في كتابه المنار المنيف، وكذا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية تقرير حسن في هذا. الخلاصة: هذا الباب باب غيبي، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله.
4: أحسن الله إليكم. الخلاصة: لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه. هل ننتقل إلى الموضوع الثامن؟
2: نعم، وهو البعث. البعث هو إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. وللبعث في النصوص مرادفات أخرى، مثل النشور، كما قال سبحانه: وإليه النشور ثم إذا شاء أنشره. وعندنا ها هنا أربع مسائل. المسألة الأولى أدلة البعث، وهي كثيرة، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. أولا الأدلة النقلية، وهي كثيرة جدا تدل على أن البعث حاصل قطعا. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال سبحانه: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال جل وعلا: وأن الله يبعث من في القبور. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث الرجل الذي أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك في صحيح مسلم دعاؤه صلى الله عليه وسلم وفيه: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. ثانيا الأدلة النقلية العقلية، هذه ثبتت في النقل ودلالتها دلالة عقلية، وأهمها أربعة أدلة. الدليل الأول: من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر، وهذا جلي عند كل عاقل. من قدر على البداء فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى. وهذه الدلالة جاءت الإشارة إليها في عدة أدلة، ومنها قوله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وفي الحديث القدسي قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، أخرجه البخاري. الدليل الثاني: القادر على خلق ما هو أعظم من الإنسان قادر على إعادته. من قدر على خلق السماوات والأرض وهما أكبر من الإنسان فهو قادر على إعادته. ويدل على هذا من الوحي قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الدليل الثالث: القادر على إخراج النبات من الأرض قادر على إخراج الموتى من الأرض. قال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقد جمع سبحانه بين هذه الأدلة الثلاثة في موضع واحد، فقال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الدليل الرابع: العقل السليم يقتضي أنه لا يمكن أن توجد هذه الحياة بما فيها من هم ونصب وظلم ثم يفنى كل شيء. وجود هذه الدنيا بما فيها من إتقان وإحكام دليل على أن خالقها حكيم، والحكيم لا يفعل هذا، أن يخلق هذا كله ويقع ما يقع في هذه الدنيا ثم ينتهي كل شيء ولا شيء وراء ذلك. ولو لم يكن بعد هذه الدنيا دار حساب وجزاء لكانت حال البهائم أحسن من حال الإنسان الذي كرمه الله. أما النوع الثالث من الأدلة على البعث فإنه أدلة الحس والمشاهدة. قد ثبت في الأدلة الواقعية أن هناك أناسا أحياهم الله سبحانه بعد أن ماتوا، وليس ثمة دليل أقوى على إمكان الشيء من وجوده. في سورة البقرة فقط خمسة مواضع فيها إحياء البشر أفرادا وجماعات وإحياء الطيور وإحياء الحيوانات، كل ذلك دليل على أن إحياء الموتى شيء ممكن لأنه قد وقع. وثمة أدلة أخرى كما أذن الله سبحانه لعيسى عليه السلام من أنه كان يحيي الموتى بإذنه تبارك وتعالى.
3: هذا عن المسألة الأولى، فماذا عن الثانية أحسن الله عليكم؟
2: المسألة الثانية أن الله تعالى إذا شاء بعث الناس أنزل من السماء ماء فنبتت الأجسام من جديد. والذي عليه سلف الأمة وأهل السنة أن الأجساد تنقلب من حال إلى حال، فإذا مات الإنسان استحال ترابا إلا عجب الذنب، ثم ينشئه الله نشأة أخرى فهو ينتقل من طور إلى طور. المسألة الثالثة الشيء الذي لا يفنى من الإنسان ومنه يركب خلقه يوم القيامة هو عجب الذنب، وهو عظم في آخر العمود الفقري يسمى العصعص. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدة هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. متفق عليه. المسألة الرابعة: أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في الترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر.
4: نعم، أحسن الله إليكم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هل ننتقل إلى الموضوع التاسع؟
2: الموضوع التاسع: النفخ في الصور، وعندنا فيه 5 مسائل. مسألة الأولى: تعريف الصور. الصور قرن ينفخ فيه، هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما الصور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. القرن كما قال مجاهد رحمه الله كهيئة البوق، والله أعلم بكيفيته، ولا شك أنه شيء عظيم. المسألة الثانية: النافخ في الصور. النافخ في الصور ملك كريم هو إسرافيل عليه السلام، كما مر معنا في حلقة ماضية، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع عليه، وعليه توارد العلماء خلفا عن سلف، ويطلق عليه أيضا صاحب القرن أو صاحب الصور. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أخرجه أحمد والترمذي. المسألة الثالثة: الأدلة على النفخ في الصور، وهي كثيرة. منها قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
3: أحسن الله عليكم. إذا ورد شيء يتعلق بالآخرة بالفعل الماضي مثل ما بين أيدينا ونفخ مع أنه لم يقع بعد، فكيف يوجه؟
2: بارك الله فيكم. لكونه سيقع قطعا نزل منزلة الذي مضى وانقضى، إذن هذا دليل على أنه واقع قطعا حتى كأنه بمنزلة الذي وقع. وجاء النفخ في الصور أيضا بمعناه، كما قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق. الصيحة هي النفخ في الصور، ومثلها الزجرة، فإنما هي زجرة واحدة. المسألة الرابعة: عدد النفخات. الأقرب والله أعلم أنهما نفختان، نفخة بها يكون الصعق، ونفخة يكون بها البعث. ويدل على هذا قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وهاتان هما النفختان كما قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من حديث طويل: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق، يعني أرخى صفحة عنقه من جهة ورفع من جهة أخرى، وهذه هيئة من صعق ومات. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يصلح حوضا ليشرب إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخرجه مسلم.
4: أحسن الله إليكم. قد يقول قائل: ولكن عندنا في آية ففزع وفي آية فصعق، فمتى يكون الفزع؟
2: الفزع يحصل بالنفخة الأولى، يفزعون فيصعقون. قال ابن حجر رحمه الله: ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع ألا يحصل معا من النفخة الأولى. انتهى كلامه. المسألة الخامسة: مقدار ما بين النفختين. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. متفق عليه. والله أعلم، أهي 40 سنة أم 40 يوما أم 40 شهرا؟ ما ندري. ولذا قالوا لأبي هريرة بعد روايته هذا الحديث: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيته. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيته. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيته. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. أبيت يعني أرفض أن أجيب لأنه لا علم عندي.
3: أحسن الله عليكم. ذكر بعض العلماء أنها 40 سنة.
2: نعم، وفيه روايات ضعيفة ولا أعلم في هذا حديثا صحيحا، فالأسلم أن نقول 40 ونسكت.
4: أحسن الله إليكم، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية كان البعث، ثم ماذا؟
2: يكون الحشر، حشر الناس إلى أرض المحشر، وهو الموضوع العاشر بين أيدينا، وفيه 7 مسائل. المسألة الأولى هيئة الناس إذا حشروا. هيئتهم هي أنهم حفاة عراة غرل بهم، كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: تحشرون حفاة عراة غرلة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. أخرجه أحمد. فهذه 4 صفات: حفاة بلا نعال، عراة بلا ألبسة، غرل جمع أغرل، وهو من لم يختتن، أي تعود إليه تلك الجلدة التي قطعت من الذكر عند اختتانه، فيتحقق قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله بهما فسر في الحديث بأنه الذي ليس معه شيء، لكن لاحظ أنهم أول ما يبعثون ويحشرون يكونون عراة، ثم يكسون بعد ذلك، وأول من يكسى إبراهيم، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. متفق عليه. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه قال: أول من يكسى إبراهيم قبطيتين، ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم حلة وهو عن يمين العرش، وجاء نحوه مرفوعة. وإذا كان الخليلان أول من يكسى فهو مشعر بأن الناس يكسون من بعدهم، والله أعلم.
3: يكسى إبراهيم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟
2: نعم، كما ثبتت بهذا الأحاديث والآثار. لكن تنبه، هذا فضل خاص لإبراهيم عليه السلام، والفضل الخاص لا يستلزم التفضيل العام، فبالنص والإجماع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه ومن جميع الخلق. أنتقل للمسألة الثانية، وهي أحوال الناس في الحشر. قد جاء في النصوص أحوال أصناف من الناس عند حشرهم، ومنها أولا الكفار. قد بينت الأدلة أنهم يحشرون عميا وبكما وصما، كما أنهم يحشرون على وجوههم، أي يمشون على وجوههم، وهذا يدل على أنهم يكونون في غاية من الذلة، نسأل الله العافية. قال سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال ختادة رضي الله عنه ورحمه: بلى وعزة ربنا. إذن هذا دليل القدرة، الله على كل شيء قدير، فمهما استشكلت شيئا فاستذكر هذا الحديث.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، الأدلة في مجموعها تدل على أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويتكلمون ويتحاجون وغير ذلك، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما؟
2: بارك الله فيكم يا دكتور. يتبين الجواب بفهم قاعدة مهمة: يوم القيامة مواقف لا موقف. يوم القيامة زمنه طويل جدا، ومواقفه كثيرة جدا، فتحمل بعض النصوص على موقف أو مواقف، وتحمل النصوص الأخرى على موقف أو مواقف. وهذا الجواب قد أرشد إليه ابن عباس رضي الله عنهما في إجابته لأسئلة نافع بن الأزرق الخارجي، ومما سأله عنه نحو هذا السؤال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة، فيأتي عليهم ما شاء الله وهم لا ينطقون، ثم يؤذن لهم فيختصمون، ثم يأتي عليهم حال فيجحدون شركهم ويظنون أن ذلك ينفعهم. أخرجه مجاهد في تفسيره. وأخرج ابن مردوية عنه أنه قال: إنها أيام كثيرة في يوم واحد، فيصنع الله فيها ما يشاء. كما أخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نحو هذا الجواب، حيث قال: إن يوم القيامة يوم له حالات وتارات، في حال لا ينطقون، وفي حال ينطقون، وفي حال يعتذرون. ولابن أبي حاتم عن قتادة قال: إنه ذو ألوان. إذا مرت بنا قاعدتان مهمتان لا يغفل عنهما، فما هما يا أبا عبد الله؟
3: القاعدة الأولى دليل القدرة، القاعدة الثانية يوم القيامة مواقف لا موقف. لكن أي الحالين يكون أول؟ هل يكونون أولا عميا وبكما وصما ثم ترد إليهم حواسهم، أم العكس؟
2: اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي استظهره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ولعله الأقرب أنهم في مبدأ الأمر يكونون عميا وبكما وصما ثم ترد إليهم حواسهم بعد ذلك، والله أعلم. من أحوال الناس يوم القيامة وهو الثاني حال المتكبرين، عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. الذر النمل الصغير، سبحان الله، رجل يصبح في حجم نملة. العقوبة من جنس فعله، عوقب بنقيض حاله. كان في الدنيا يرفع أنفه عالية، يحتقر الخلق ويتعالى عن الحق، فيصير يوم القيامة في أذل حال، نسأل الله السلامة. ثالثا، الذي يسأل الناس تكثرا.
4: ومن مراد به؟
2: أي عنده ما يكفيه ومع ذلك يسأل الناس ويمد يده إليهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة أي قطعة. أراق ماء وجهه بلا سبب شرعي في الدنيا، فعوقب بأن ذهب لحم وجهه في الآخرة. الذي يسأل الناس أحد رجلين: إما أن يكون محتاجا فهذا قد أباحت الشريعة له أن يسأل، لكن العقوبة في حق من يسأل وعنده ما يكفيه. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رابعا، أهل الوضوء والصلاة يحشرون يوم القيامة غرا محجلين. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء.
3: والمعنى أحسن الله إليكم،
2: أي أن النور يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم، فهنيئا للمصلين. خامسا، الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وفي الجملة دلت الأدلة على أن المؤمنين يحشرون مكرمين، وأما الكفار فيحشرون عطاشا مهانين. قال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا أي مكرمين. قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا يعني عطاشا، في حالة من البؤس والمهانة، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الثالثة، حشر الدواب. لا ريب أن الدواب أي الحيوانات تحشر كما يحشر الناس، ثم يقتص لبعضهم من بعض، ثم يكونون ترابا. ويدل على حشرهم قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، أي التي بلا قرون، من الشاة القرناء. المسألة الرابعة، أرض المحشر. يقول سبحانه عن يوم القيامة: يوم تبدل الأرض غير الأرض.
4: أحسن الله إليكم، هل هذا تبديل ذات أي هي أرض أخرى، أم تبديل صفات أي هي التي نعيش عليها ولكن صفاتها تتبدل؟
2: الأقرب والله أعلم أن هذه الأرض التي نعيش عليها تغير صفاتها في الآخرة، ثم يكون الحشر على أرض أخرى، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأدلة، وهو ظاهر قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. وصفة أرض المحشر أوضحها صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، ليس فيها علم لأحد. وفي رواية للبخاري: ليس فيها معلم لأحد. إذن هذه الأرض بيضاء عفراء، أي أن بياضها ليس ناصعا، إنما بياض يضرب إلى الحمرة، كقرصة نقي. القرصة هي الخبز أو الرغيف، والنقي هو الدقيق الصافي، سمي بهذا لنقائه من النخالة. والمراد أن الأرض تكون مستوية كالرغيف المصنوع من الدقيق الخالص، وليس ثمة معلم لأحد، أليس هناك في هذه الأرض شيء من العلامات للطرق والحدود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال: تبدل أرضا بيضاء نقية كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. أخرجه الطبري. وقال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح.
3: أحسن الله عليكم. إذا نستخلص من الحديث والأثر صفات هذه الأرض: بيضاء عفراء، مستوية كقرصة نقي، ليس فيها معلم أو علم لأحد، لم يسفك فيها دم حرام ولم تعمل فيها خطيئة.
2: بارك الله فيكم أبا عبد الله. المسألة الخامسة: دل الدليل على أن الله سبحانه يجمع الناس في موقف واحد، فلا يتخلف أحد عن هذا الجمع، لا يظنن أحد أنه يمكن أن يغفل عنه فيسلم من الحشر، الكل سيحشر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. المسألة السادسة: دلت الأدلة على أن ذلك اليوم يوم كرب عظيم، فالأرض تدك، والسماء تنفطر، والشمس تطوى وتكور، والجبال تنسف، والبحار تفجر، وتصل القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف. قال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. غير أن أهل الإيمان يمن الله عليهم بالسكينة والطمأنينة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في ذلك اليوم تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين حقيقة لا مجازة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. كما أن كل أمة تكون جاثية على ركبها من شدة الفزع، وترى كل أمة جاثية حتى إنه تشيب رؤوس الأطفال، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، ويفر الإنسان من أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وتدنو الشمس من الخلق. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر أحد الرواة: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. ومع ذلك فإن الله سبحانه يسلم من يشاء من خلقه، ومن أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحديثهم في الصحيحين. وإذا طال المقام بالناس واشتد الكرب، تنادوا فيما بينهم من يشفع لهم عند الله حتى يبدأ الحساب فيستريحون من هذا العناء. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة: دلت الأدلة على أن الله تعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس. من تلك الأدلة قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وعند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية. قال ابن تيمية رحمه الله: والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة. وإذا جاء سبحانه عرض عليه الخلائق أجمعون عرضا حقيقيا. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه: وبرزوا لله جميعا. وقال سبحانه: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا.
4: أحسن الله إليكم. ما المقصود بصفا؟ هل كل الخليقة تكون في صف واحد، أم أن المقصود أنهم يكونون صفوفا صفوفا؟
2: الآية محتملة، وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد أي أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفا واحدا، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه، ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفا كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، انتهى كلامه. قال العلماء لا ريب أنهم متفاوتون في عرضهم على الله إكراما وإهانة بحسب أعمالهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، تأتيكم هذه الحلقة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي، فحياكم الله شيخ عبد الله.
11: حياكم الله وبياكم، الله يبارك فيك.
10: ونتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك اخي الكريم.
11: داود بن عبد الرحمن بن عماد حافظ.
10: وكم العمر؟
11: 18 سنة.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
11: 20 جزءا.
10: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله جل وعلا أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. آمين. وأن يكون شاهدا لك يوم القيامة، وأن تلبس والديك تاج الوقار. لعلكم أخي داود أن تستعيذوا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتتلو علينا مما تحفظ.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين

0: الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عبد الله ابن محمد ابن عفيف المقري بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك أخي الطالب وفتح الله عليك من فضله. ينبغي للطالب تبيين آخر حرف عند الوقف عليه حتى يميز السامع ما هو الحرف الأخير سواء كان نونا أو ميما أو غير ذلك. بارك الله فيك.
1: جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي
2: في قول الله سبحانه وتعالى وزوجناهم بحور عين، ما الحكم التجويدي في وزوجناهم بحور؟
0: ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء فالحكم إخفاء شفوي.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: لعلكم أيضا شيخ عبد الله أن توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم
2: في قول الله سبحانه وتعالى يلبسون من سندس واستبرق، ما هو السندس وما هو الاستبرق؟
0: السندس هو رقيق الديباج واستبرق غليظ الديباج.
2: أحسن بارك الله فيك.
1: نسأل الله عز وجل الكريم من فضله وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا اللهم آمين. إذن مستمعينا الكرام شكر الله للشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي الذي علق على تلاوة الحافظ الذي كان معنا في هذه الحلقة داود بن عبد الرحمن بن عماد حافظ جزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وبرنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم، ونتحول بكم مستمعينا الكرام لأحد حفظة كتاب الله الكريم في هذه الحلقات المباركة التي تدوي أنا الليل وأطراف النهار بكتاب الله الكريم. عرف باسمك أخي الكريم.
4: عمر بن مشبب بن محمد آل مانع.
1: وكم العمر؟
4: 12 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: 8 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة أخي الكريم. لعلكم تستعيذون بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتتلو علينا مما تحفظ.

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: ما شاء الله تبارك الله على تلاوة الطالب عمر بن مشبب آل مانع، جزاه الله خيرا. نتحول بكم مستمعين الكرام للمقري معنا بحلقات المسجد النبوي الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف، جزاه الله خيرا للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك أخي عمر، فتح الله عليك من فضله. وينبغي للطالب إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يبدأ بقوة وحماسة حتى يظهر أنه متشجع لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف المقرئ بحلقات المسجد النبوي. الشكر يتواصل أيضا للحافظ معنا في هذه الحلقة عمر بن مشبب آل مانع. وأيضا ما أجمل أن نضيء هذه الحلقة بسؤال عن حكم تجويدي من تلاوة الحافظ.
2: في قول الله سبحانه وتعالى تقويم، ما الحكم؟
0: قل قرأت القاف.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ولعلكم أيضا توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: في قول الله سبحانه وتعالى فلهم أجر غير ممنون، ما معنى غير ممنون؟
0: غير مقطوع، وهو الجنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله للمقرئ بحلقات المسجد النبوي الشيخ عبد الله بن محمد بن عفيف الذي علق على تلاوة الحافظين. الشكر كذلك للحافظ معنا في هذه الحلقة والجزء الآخر من هذه الحلقة عمر بن مشبب آل مانع، جزاه الله خيرا. وأيضا شكر يتواصل لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، جزاهم الله خيرا. شكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: ناشئ في رحاب الحرمين، تنفيذ
5: أحمد بن محمد الرشيد.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
3: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي النساء والمائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي النساء والمائدة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ونزلناه تنزيلا.
8: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
6: ونزلناه تنزيلا.
7: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآيات من سورة النساء من 26 إلى 28، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أَنْعَمْتُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.
1: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآيات الكريمات. يريد من الإرادة، وهي صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به، ليبين ليظهر ويوضح معالم دينه القويم وشرعه الحكيم، ويهديكم ويرشدكم. سنن هي الطرائق والمناهج. ويتوب عليكم، أي يغفر لكم ويرجعكم إلى الطاعات. عليم صفة لله تعالى، والعليم معناه المتصف بالعلم، والذي أحاط علمه جميع الأشياء ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها. والعليم من أسماء الله الحسنى. حكيم صفة لله سبحانه، والحكيم هو المحكم لخلق الأشياء كما شاء، لأنه تعالى عالم بعواقب الأمور. يتبعون الشهوات، أي ينقادون لشهواتهم وملذاتهم. تميل تنحرف عن الدين، والمراد تضل ميلا عظيما، أي انحرافا وضلالا مبينا. يخفف عنكم، أي يرفع أثقال التكاليف عليكم. ضعيفة، أي عاجزا عن مقاومة الشهوات. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير السعدي لهذه الآيات الكريمات. يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: يريد الله ليبين لكم، أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده، ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. ويتوب عليكم، أن يلطف لكم في أحوالكم وما شرعه لكم، حتى تمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحله، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده، ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة، وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله: والله عليم حكيم، أي كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة. وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، أي توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، أي يميلون معها حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم، من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين، وتخيروا أحسن الطريقتين. يريد الله أن يخفف عنكم، أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل، وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه: ضعف البنية، وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر. فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآيات الكريمات. إن من صفات الله الإرادة، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول الإرادة الدينية الشرعية، وهي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، وهي إرادة الله من غيره، فهي ما طلبه من عباده أن يفعلوه وأمرهم به، وقد يتحقق المراد وقد لا يتحقق. القسم الثاني إرادة كونية، وهي تتعلق بفعل الله عز وجل، وتتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الإرادة يتحقق المراد فيها ولا يتخلف، أن الله جل وعلا يحب أن يتوب إليه عباده وأن يهتدوا بهداه، فلنسارع إلى ذلك الهدى ولا نتبع أصحاب الميل والشهوات الذين يريدون بنا الزيغ والهلكة. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ
4: أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الرعد وإبراهيم.
6: أعوذ بالله من

أنذرهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. فترى الله الناس على حب الجمال والتطلع إلى الكمال، وكل ما في هذا الكون من مظاهر الجمال والجلال والكمال هي من آثار الحق سبحانه وتعالى. فكل جمال في الكون يرجع إلى جماله سبحانه، وكل كمال في الخلق يعود إلى كماله سبحانه. قالها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجمال الله سبحانه وتعالى يشمل جمال الذات والصفات والأفعال. ويكفي في بيان كمال جماله سبحانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه سبحانه بقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. جمال الأسماء أنها حسنى، وجمال الصفات أنها علا، وجمال الأفعال أنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يثنى عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يستسلم لها ويحمد. لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. بالله من كساه هذا الجمال؟ إنه الجميل سبحانه الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كساه واهب الجمال والحسن لمن شاء، الذي خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا

هودًا هدينا ونوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

عنكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه.

ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم

عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ولي

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولئك

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي، من سورة الحديد حتى سورة التغابن.

نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة الحديد حتى سورة التغابن.
1: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة آل عمران.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه

أكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة آل عمران.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى المتكبر، أي المتعالي عن صفات الخلق، فهو الكبير جل وعلا الذي يصغر دونه كل شيء، والذي كبر عن مشابهة ما سواه. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الخالق، وهو الفاطر المبدع لكل شيء، المقدر له والموجد للأشياء من العدم، فهو خالق كل صانع وصنعته، وهو الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة، وقدر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة. هو الذي ركب الأشياء تركيبا ورتبها بقدرته ترتيبا. وقد ورد هذا الاسم في 11 موضعا من كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى البارئ، وهو الذي خلق الخلق بقدرته من العدم بلا مثال سابق. وقد ذكر الحليمي رحمه الله أن هذا الاسم يحتمل معنيين: الأول الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، والثاني أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة. وقد ورد هذا الاسم في 3 مواضع من كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى المصور، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة منفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى الغفار، فهو وحده الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب في الدنيا والآخرة. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه كثير المغفرة لذنوب عباده، فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله 5 مرات.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسك.

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا